0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول

0: والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
1: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم ويتجدد وإياكم لقاؤنا الإخباري الصباحي، يوم جديد من رايا اف ام ورايا تي في.

تطورات عديدة شهدت الساعة الماضية سيداتي سادتي في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية، حيث أعلن في مخيم قلنديا الليلة الماضية عن ارتقاء شهيد وإصابة عدد من المواطنين في اقتحام لقوات الاحتلال للمخيم. قطاع غزة أعلن عن ارتقاء شهيدين في غارة للاحتلال نفذتها طائرة مسيرة واستهدفت مجموعة من المواطنين في محيط مفترق السامر وسط مدينة غزة. كما أعلن أيضا يوم أمس عن استشهاد طفل من قرية دير عمار بعد منع الاحتلال وصوله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

0: الآبار المتبقية. أبرز إذن الأخبار الميدانية، ماذا لدينا في يوم جديد لهذا الصباح؟ شرطة فلسطينية في رفح وحماس تقترب من حل حكومتها. نتنياهو يقول أزلنا تهديد غزة ولا إعمار دون نزع السلاح. ولقاء بين نتنياهو وترامب، فبأي ثمن سيحيي الأخير حظوظ الأول الانتخابية. وسنختم بملف من القدس، حيث أعلن الاحتلال بالأمس عن وضع حجر أساس لمركز تراث على أرض المطار التاريخي.
1: راية FM ترافقك أينما كنت.
0: أهلا بكم سيداتي سادتي، نحييكم ونرحب بكم في يوم جديد من راية FM ورايا TV.

أيضا نتوقف عند إعلان صدر عن بلدية غزة بأن العجز المائي وصل إلى 70% فيما نقص الوقود والزيوت بات يهدد

0: الخبر البارز خلال الساعات الماضية تمثل بتأكيد مجموعة من المصادر أن حركة حماس تتجه لإعلان حل ما يسمى بلجنة متابعة العمل الحكومي التي تعد حكومة الحركة الفعلية في قطاع غزة. وذكر المصدران في تصريحات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن خطوة الحل هذه تأتي في إطار ما سميت بالمبادرة لفتح الطريق أمام دخول لجنة إدارة غزة أو ما تعرف بلجنة التكنوقراط التي يديرها الدكتور علي شعث إلى القطاع لتسلم مهامها، وذلك بعد نحو 6 أشهر من تشكيلها. وفي حين أكد أحد المصدرين المقربين من حماس أن إعلان قرار حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة سيكون هذا اليوم، اكتفى مصدر آخر بتأكيد اقتراب الموعد دون أن يحدد أفقه بدقة. يأتي هذا بينما تعقد اجتماعات جديدة قريبا في العاصمة المصرية القاهرة خلال يومين سد الفجوات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. في غضون ذلك، ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية أن قوة شرطية فلسطينية ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة تدريبات لتولي مهام حفظ النظام في المناطق التجريبية برفح، وسيتم تزويدها بمسدسات صعق كهربائية. وأشارت الصحيفة إلى أنه سيجري اختيار منطقتين تجريبيتين تحت مسؤولية قوة الاستقرار الدولية لهذا الغرض ضمن خطة تهدف لنقل الغزيين غير المنتمين لحماس حسب التعبير للعيش فيهما في محاولة لتقويض الحركة. الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، نرحب بك، صباح الخير.
1: صباح الخير، تحية لك ولكل متابعينكم الكرام.
0: أهلا ومرحبا بك. يعني جملة من التطورات أبرزها أن حماس تتجه لإعلان حل ما تسمى بلجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، ما مدى يعني تقديرك لدقة ذلك في هذه المرحلة التي أيضا ينشر فيها تقارير عن قوة شرطية ستدخل إلى القطاع تمهيدا لدخول قوة استقرار دولية ولجنة العمل الإدارية لغزة أو ما تعرف بلجنة التكنوقراط؟
1: إذا صدقت طبعا التقديرات والتدريبات التي تتحدث على أن حركة حماس ستعلن عن حل اللجنة القائمة عمليا لأنه لا توجد حكومة تدير قطاع غزة، وتشكيل أو ترك هذه اللجنة بقيادة جديدة بشكل مؤقت، أعتقد أن هذا محاولة من حركة حماس الهروب إلى الأمام من خلال طبعا أنت تقول نحن نجهزون لتسليم غزة للجنة الوطنية لإدارة غزة. الأمر يتعلق بصراحة فيما جرى خلال الشهرين الماضيين من مفاوضات في الجمهورية المصرية بحضور طبعا الوفد أو الوسيط القطري والوسيط التركي بجانب المصري والوفود 7 فصائل. تم هناك مقاربات إلى خارطة الطريق التي قدمها السيد ميلادونوف، واضح أن الردود لم ترق للاحتلال الإسرائيلي خاصة في البند 8 الذي تعلق بالسلاح، وعمليا واضح أن الإسرائيليين لم يوافقوا على ما تم التوافق عليه في ملف السلاح وملف موظفين حكومة حماس الحالية، وبالتالي تحاول حركة حماس أن تلقي الكرة مرة أخرى في ملعب الوسطاء وملعب مجلس السلام. أعتقد أن الأمر معقد، الإعلان عن حل الحكومة أو حل اللجنة التي تدير غزة وتشكيل لجنة مؤقت هذا أيضا لا يروق الاحتلال، لأن الأمر يتعلق في آلية تسليم السلاح. واضح أن الاحتلال مصر أن يسلم السلاح للاحتلال نفسه ولقوات الاستقرار الدولي التي بدأ اطلاعها تصل إلى معسكرهم الأول في شرق مدينة رفح، وهذا السلاح كما معروف أخي الكريم أنه يتعلق في الهوية الوطنية الفلسطينية. كان هناك توافق على أن يسلم السلاح للشرطة الفلسطينية، وكان توافق على وحدانية السلاح، ولكن كان هناك أيضا مطلب بأن لا يتم طبعا إحلال موظفين جدد بشكل كامل بدل موظفين حماس، وأعطوا ضوء أخضر بأن يحق لإسرائيل الأمريكان إعطاء فيتو على أي موظف يتم استبداله. واضح أن الإسرائيليين لا يرفضون ذلك، يعني حتى الإسرائيليين يطالبوا بالتسليم حتى البزات العسكرية الموجودة في غزة. للأسف طبعا ستشهد القاهرة خلال الأيام الماضية هو وفد حماس وصل مع وصول أيضا وفود فصائل أخرى ستشهد لقاءات جديدة، ولكن أعتقد أن المخطط بدأ تجهيزه بشكل أساسي للانتقال إلى بند 17 في خطة ترامب، أو ما يقال عنه بلان بي، للانتقال بشكل أساسي لإنشاء مدن، طبعا الأرجح أنها واحدة في تل السلطان وثانية شرق خان يونس لبدء نقل السكان تدريجيا بعد فحصهم الأمني، وهذا الأمر قد يأخذ عدة أشهر. ولكن إذا تحدثنا عن ذلك فنعتقد هذه الخطة كانت مبيتة قبل كل هذه الأزمة، لأن هذا الأمر في نوفمبر من طبعا العام الماضي تحدث عنه صراحة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، واضح أنهم يعودوا مرة أخرى لنفس هذا المطلب وبنفس الأسلوب ولكن بأدوات جديدة. طبعا
0: بإيجاز دكتور أيمن الرقب لو سمحت، إسرائيل تسعى لصورة من خلال قيام عناصر حماس بتسليم السلاح لها، هل هذا ما تريده دولة الاحتلال؟
1: إذا تم ذلك فنعتقد إسرائيل بحاجة له، لأنه بتعرف أن نتنياهو الآن لديه أزمة في الانتخابات القادمة، هو يرغب بتحقيق أي انتصار، والورقة الفلسطينية الورقة الأضعف كانت في غزة والضفة الغربية، إذا تم هذا الأمر بالنسبة لنتنياهو قد يكون مرضي إذا تم التوافق على ذلك.
0: موضوع المدن التجريبية كما تسمى في تل السلطان وخان يونس، هل سينتهي عند حدود تل السلطان وخان يونس أم أنه سيكون مقدمة لما ذكره بنيامين نتنياهو بالأمس في تصريحه بأن للفلسطينيين حرية البقاء أو المغادرة لقطاع غزة؟
1: يعني نتنياهو وحكومتهم يرغبون بأن يتم تقليص عدد سكان قطاع غزة لأكبر عدد ممكن، الحديث عن نصف مليون إلى مليون بحد أقصى، وبالتالي هم يرغبون بأن يكون هناك تهجير للسكان، لذلك حاولوا أن يغيروا المصطلح بدلا من التهجير القسري أو الطوعي إلى عملية حرية التنقل، وهذا لتجميل ما يخطط. المدن التي ستنشأ كمدن خضراء مدينتين، أنا أعتقد في خطة جارد كوشنر يتحدث عن شروق الشمس ويتحدث عن 8 مدن، وبالتالي قد تتسع بشكل متدرج هذه المدن حتى تستوعب من يعني من مليون إلى مليون ونصف فلسطيني لما يكون هناك أكثر. طبعا هذا ما يخطط له بشكل أساسي، وعمليا عملية التسهيل التهجير تتم، يعني مطار رمان لا يهدأ، يوميا تتحرك طائرات باتجاه المجهول للفلسطين، ولكن كما شرنا بكميات محدودة لأن الدول التي ترغب لاستيعاب هذه الأعداد لا يعلن عنها بشكل أساسي، والفلسطينيين أيضا في غزة جزء لا يرغب بالخروج بشكل أساسي، ولكن جزء نتيجة أن بيئة غزة بيئة طارد وبيئة أصبحت صعبة، جزء يرغب بالانتقال أقل تقدير لو في مرحلة مؤقتة، وأنا لا ألوم الناس للبحث عن طبعا مقر أو ملاذ آمن في هذه الظروف الصعبة.
0: نشكرك جزيلا الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من القاهرة.

تطور يعني جديد فيما يتعلق بقطاع غزة ومستقبله بعد الكشف عن توجه لدى حركة حماس بإعلان حل ما يسمى بلجنة متابعة العمل الحكومي في القطاع، وذلك في مقدمة لانطلاق جولة جديدة من المحادثات برعاية مجموعة من الأطراف من بينها مصر وتركيا وكذلك قطر في محاولة للعمل على الانتقال للمرحلة الثانية من تفاهمات وقف إطلاق النار في القطاع. في غضون ذلك خرج رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتصريح جديد خلال الساعات الماضية، قال فيه إن إعادة إعمار قطاع غزة لن تتم دون تفكيك البنية العسكرية في القطاع ونزع السلاح ولسكان القطاع حرية اختيار المغادرة أو البقاء من دون أي تهديد. وقال نتنياهو أيضا إن سكان غزة لديهم حرية الاختيار بين البقاء أو المغادرة دون أن يشكلوا تهديدا، مشيرا إلى أن التهديد القادم من غزة قد أزيل خلال فترة الحرب. وذكر أيضا بنيامين نتنياهو أن التهديد القادم من غزة أزيل وذلك خلال إقامة محيط غزة جديد داخل غزة، في إشارة إلى ما تعرف بالمنطقة العازلة التي بات يحتلها جيش الاحتلال داخل قطاع غزة. أضاف بنيامين نتنياهو أيضا أن إزالة التهديد من غزة كما أسماه أدى إلى ارتفاع الطلب على السكن في مستوطنات غلاف القطاع كما ذكر، وأضاف أن هنالك واقعا أمنيا آخذ بالتحسن في المنطقة.

هذا من جانب، من جانب آخر، وسط تضارب الروايات الأمريكية والإسرائيلية بشأن موعد الزيارة وترتيباتها، فهنالك إشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يقوم بزيارة إلى دولة الاحتلال، لم يحدد موعدها بعد. هذا اللقاء سيكون الأول بين بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتقديرات تشير لإمكانية عقده خلال أسبوعين أو ثلاثة. نقلت صحيفة أرتس عن مصدر في الليكود قوله إن نتنياهو يسعى لبناء حملته الانتخابية على أساس التعاون الوثيق كما سمي مع الرئيس الأمريكي. ويأتي ذلك رغم تنامي ما وصفت بخيبة الأمل العميقة في واشنطن من مواقف رئيس حكومة الاحتلال بشأن الملفات الإقليمية، ومن بينها الحرب على إيران ولبنان. ينظر نتنياهو إلى اللقاء باعتباره فرصة لإبراز متانة علاقته بترامب واستثمارها في حملته الانتخابية استعدادا لانتخابات الكنيسة المقررة في تشرين الأول أكتوبر المقبل، في محاولة لتعزيز شعبيته التي أظهرت استطلاعاته الرأي أنها باتت تتراجع في الأسابيع الأخيرة.

0: وما يعزز هذا اللقاء الذي يعني قيل الكثير حول عقده في دولة الاحتلال، حيث سيحل الرئيس الأمريكي ضيفا على بنيامين نتنياهو كما ورد. قال أو نسب إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الخلافات قد تظهر بين الجانبين لكن تتم مناقشتها بشكل صريح وشفاف، وعادة ما يتم التوصل إلى حلول. وذكر أيضا الرئيس الأمريكي أنه ليس هنالك أي صدع في العلاقات مع رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو. وأضاف ترامب في تصريح نقله موقع إكسيوس الأمريكي أن العلاقة جيدة ونتنياهو يعرف من هو الزعيم. مصادر أخرى تحدثت أن الإدارة الأمريكية تعتزم تقديم رزمة مطالب رسمية من دولة الاحتلال تتضمن توضيحات بشأن جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك خلال اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. أيضا من جملة المطالب، إذا ما صدقت هذه التنبؤات فإن الإدارة الأمريكية ستطلب من دولة الاحتلال تقديم ما سميت بالتسهيلات الأمنية في الضفة الغربية، وكذلك الإفراج عن جزء من أموال المقاصة التي تحتجزها حكومة الاحتلال. الأستاذ علاء الرماوي الباحث في الشؤون الإسرائيلية، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: ما الذي يدور الآن في الصحافة العبرية حول هذا اللقاء الذي يعني يبدو أن بنيامين نتنياهو سيدفع لقاءه ثمنا قيل أنه باهظ بعض الشيء؟
1: يعني بعد التحية لك وللسادة المستمعين جميعا، التساؤل هل فعلا نتنياهو سيدفع ثمن هذا حديث الإعلام الإسرائيلي، وأنت تذكر خرامي والسادة المستمعين بأنه قبيل كل عملية زيارة يقولون بأن نتنياهو سيدفع أثمان، وأن هناك ضغطا أمريكيا في ملفات تتعلق بسواء قطاع غزة أو الضفة الغربية أو حتى فيما تعلق بلبنان، ويتضح أن ذلك كله هباء منثورة لا يقوم على أساس من حيث بنيت التوجهات الأمريكية. الإدارة الأمريكية هي فيما تعلق بالملف الفلسطيني تتماهى مطلقا مع الاحتلال الإسرائيلي، بل على العكس من ذلك، منذ بداية هذه الحرب وكانت الولايات المتحدة هي التي تدعم إسرائيل في عملياتها، سواء كان ذلك في العملية التي حدثت في رفح والخلافات التي أظهرت في الإعلام على أنها كبيرة ما بينها وما بين الإدارة الأمريكية، وتبين أن الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ عملية اجتياح رفح. ثم بعد ذلك في الحديث عن عمليات وقف إطلاق النار والتفاهمات الأمريكية التي كانت معروضة، كانت الولايات المتحدة تعطي ضوء أخضر للتمدد في قطاع غزة، وبعد ذلك ما جرى في لبنان من 14 حديث أمريكي على أن هناك ضغطا أمريكيا على إسرائيل بأن تقوم بدفع الاتجاه باتجاه وقف إطلاق النار أو الانسحاب، ويتبين بأن الولايات المتحدة يمن تخطط لإسرائيل في كثير من القضايا. وكذلك تذكر رامي على الأقل في الموجتين التصعيد التي حدثت على إيران والحرب مع إيران، كانت الولايات المتحدة تعلن بأنها تضغط على إسرائيل للوصول للتسوية في اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا تبين أنه ليس صحيحا. لكن المشكلة الحقيقية اليوم أن الولايات المتحدة تعاني من إسرائيل، وأنا أتحدث هنا في جانب الانتخابات. أنت لديك الآن تجديد انتخاب نصفي في الولايات المتحدة، الولايات المتحدة هناك مزاجا عاما أمريكيا بات يرى في إسرائيل بأنها عبء، حتى اليمين المتطرف في داخل الولايات المتحدة يرى بأن الالتصاق في إسرائيل أو جزء منه بات يتسبب بخسارة في الانتخابات، وقد شاهدنا على سبيل المثال مرشحين ممدامي في الولايات المتحدة كيف كان الشعار الذي يقول بأن كلما اقتربت من إسرائيل وترهق دافع الضرائب الأمريكي يمكن أن تدفع ثمن في الانتخابات. من يعارض إسرائيل اليوم له حضور في داخل الولايات المتحدة حتى في الحديث عن داخل الانتخابات الأمريكية. المقاربات اليوم الأمريكية وحتى في داخل اليمين المتطرف في الولايات المتحدة باتت تقول أننا علينا الآن قبيل الانتخابات أن نجري شكلا التباين مع إسرائيل. لكن هل يمكن أن نصل إلى قاعدة ما أشرت إليه بعض التصريحات التي خرجت من بعض الإسرائيليين أو ما كتبته بعض الصحافة الإسرائيلية أو الأمريكية بأن هناك استحقاق سيدفع في الضفة الغربية؟ أنا لا أرى ذلك. الضفة الغربية معادلتها في الانتخابات الإسرائيلية كبيرة. سموتريتش يبحث عن الوصول لنسبة الحسم في من خلال الاستمرار في عملية الاستيطان والاستعراض الاستيطاني، ويرى بأنه أي تململ أو تراجع في هذا الملف يمكن أن يدفع ثمن انتخابيا من قبل المستوطنين. وأنا لا أرى أن هناك أفقا في هذا الجانب على الأقل حتى الانتخابات، وبناء على ذلك لن نرى ضغطا حقيقيا. المراد الآن أمريكيا هناك ثلاثة أشياء تريدها الولايات المتحدة من نتنياهو. القضية الأولى هي متعلقة باحترام توجهات الولايات المتحدة في مسألة الاتفاق مع إيران، والولايات المتحدة حسمت أمرها في هذا الملف لأنه هذا ملف يعتبر مهما. الجانب الثاني فيما تعلق بلبنان، لأن ارتدادات التصعيد الإسرائيلي يمكن أن تحضر في ملف إيران ويمكن أن ينعكس ذلك على مضيق هرمز، والمقاربات الأمريكية في هذا الجانب هي ليست في صالح التوجهات الإسرائيلية. وبناء على ذلك أنا برأيي سيرى نتنياهو بعض المؤشرات في ذلك. الجانب الآخر هو متعلق في تركيبة مجلس السلام ومستقبل شكل الوضع في قطاع غزة. قطاع غزة قد يكون هناك انعكاس في تصور إسرائيلي أمريكي فيه مقاربتين. المقاربة الأولى المضي في مسألة الضغط للوصول إلى شكل من التسويات فيما يتعلق بملف السلاح في قطاع غزة، أو الذهاب إلى تصعيد محدود يفضي إلى عملية اتفاق. أنا برأيي هناك شكل من الاتفاق على ذلك، أما للأسف في الضفة الغربية لا أفق في الضغوط أو في التوجهات الأمريكية. الحديث عن تخفيف الهجمات غير موجود، وأنت تعلم بأنه على الأقل آخر ما أعلن استيطانيا في الضفة الغربية أمواله تأتي من داخل الولايات المتحدة من المجاميع الأمريكية المتطرفة اليمينية وحتى من اليوب اليهودي المتواجد في داخل الولايات.
0: طيب أستاذ علاء الرماوي، لو كان ثمن عودة الحياة لنتنياهو انتخابيا في المرحلة المقبلة سيكون من خلال بوابة الضفة الغربية، هل هو مستعد لدفع الثمن يعني الطرق وكذلك المعادلات التي طرحت إن كان ماليا أو أمنيا كما يسمى إسرائيليا؟
1: يعني رامي هذا سؤال أنا برأيي كبير. أنا شفت يعني كثير من الصحفيين يكتبون حول ذلك، مقاربة إحياء نتنياهو من بوابة الضفة الغربية. يعني لا أحد يرى في السياسة بأن الضفة الغربية هي إحياء لنتنياهو ليقدم تسهيلات. يعني هذه مقاربة برأيي ليست منطقية، لأن نتنياهو يعتمد على قاعدتين في عمله الانتخابي. القاعدة الأولى يمين يرى خلاصه في نتنياهو وما زال نتنياهو وبوابته، والجانب الآخر هو متعلق بموازين القوى في داخل إسرائيل والتي تدفع الأمريكي لشكل من التحالفات مع القوي. وأنا برأيي أنه الولايات المتحدة ما زالت تدرس أي الخيارات يمكن أن تدعم وأي التوجهات يمكن أن تدعم في داخل البنية السياسية الإسرائيلية. حتى الساعة استطلاعات الرأي تعطي نتنياهو ومكانة اليمين أفضلية في مسألة التحالف. الإدارة الأمريكية وإن كان هناك في الحزب الجمهوري حالة من الخلاف للتقييمات للتقدم الأخير لإيزنكوت، لكن حتى الساعة تبات جبهة المعارضة على شكل يمكن أن يتحصل من خلاله حكم إسرائيل غير واضحة. نحن عادة في متابعة الانتخابات الإسرائيلية تظل الفرص قائمة لشكل من بوابة من الدعومات على الشهر الأخير.
0: سنعتذر منك أستاذ علاء الرماوي، فقدنا الاتصال. الباحث في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ علاء الرماوي، شكرا جزيلا لك. أعتقد أن الفكرة التي كان يتحدث بها الباحث في الشؤون الإسرائيلية علاء الرماوي كانت واضحة ووصلت إلى نهايتها، وهي أن الضفة الغربية لن تكون بوابة تسمح لنتنياهو باعتلاء الانتخابات والمزاج العام في دولة الاحتلال من جديد، إلا إذا كان التوجه في دولة الاحتلال يدعم هذه التركيبة التي يقودها بنيامين نتنياهو والتي تعرف بأنها يمينية متطرفة وتشمل الأحزاب الأكثر تطرفا في دولة الاحتلال.

0: نتوجه إلى ملفنا التالي وهو الأخير في يوم جديد من رأي أفهم ورأي تي في. هنالك أيضا خبر يتصل ببنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الذي قام بوضع حجر الأساس لما يسمى بمركز التراث، وذلك في موقع مطار القدس الدولي التاريخي على أراضي بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة. هذا المشروع الذي اعتبر تصعيدا خطيرا في مخطط الاستيطان وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وأيضا بما يؤكد أن هنالك توجها إسرائيليا انتقل من مرحلة التخطيط إلى فرض الوقائع على الأرض في إطار السياسة التي تستهدف إعادة تشكيل الهوية الجغرافية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة. مدير الإعلام في محافظة القدس الأستاذ عمر الجوب، صباح الخير.
1: صباح الخير أخي رامي.
0: ماذا يعني أن يقوم بنيامين نتنياهو بشكل شخصي بوضع حجر الأساس لمركز التراث كما سمي على أراضي مطار القدس الدولي في بلدة قلنديا؟
1: ما يسمى مركز التراث الذي وضع نتنياهو بالأمس حجر الأساس له هو يقوم لتحقيق ثلاث أهداف. أولاً تخليد ذكرى يوني نتنياهو شقيق نتنياهو الذي قتل عام 76 خلال ما تسمى عملية عنتيبي، وسيكون له جناح خاص في هذا المركز بالإضافة إلى جناح آخر يوثق تجربة الاستيطان في شمال القدس، والجناح الثالث يتعلق بتجربة الطيران الإسرائيلي. ثلاث أجنحة أو ثلاثة أقسام لهذا المركز، كلها أخي رامي سوف تكون في المبنى التاريخي لمطار القدس الدولي، هذا المبنى الذي بنته الأردن بعد عام 48 قبل أن يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على هذا المطار. مخاطر هذا المركز هو أن المنطقة أصلا أخي رامي مهددة بمشاريع استعمارية ضخمة، وبالتالي الانتقال الآن من مرحلة الإعلان عن هذه المشاريع إلى مرحلة تنفيذها على أرض الواقع يضعنا أمام مخاطر حقيقية. أولا هنالك مشروع إعادة تدوير النفايات والذي يقوم على ما يقارب 178 دنم على الأقل، أو 178 دنم بالفعل، بالإضافة أيضا إلى مشروع إقامة حوالي 9000 وحدة استعمارية في المنطقة ما يسمى مستعمرة عطروت، بالإضافة إلى مشروع المحكمة العسكرية. كل هذه المشاريع على أراضي قرية قلنديا شمال مدينة القدس، أيضا بالتحديد الكابينت الإسرائيلي قبل أيام أعلن المصادقة على قرار بإنشاء 13 مستعمرة، من هذه المستعمرات بؤر استيطانية عشوائية سيتم توسيعها وشرعنتها، وبؤر جديدة يهدف من خلال كل هذه المشاريع الاحتلال الإسرائيلي أولا إلى فصل شمال القدس عن امتدادها باتجاه رام الله الحيلولة دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها مدينة القدس، القضاء بشكل كامل على إمكانية الاستفادة من مطار القدس الدولي، والقضاء على رمزية هذا المطار أخي رامي.
0: أستاذ عمر أرجوب، الحديث عن الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ لكل هذه المشاريع الاستيطانية التي تحدثت عنها، ما الذي يعنيه لمواطني وسكان هذه المناطق في شمال القدس المحتلة؟
1: يعني أن هنالك مخاطر حقيقية تهدد وجود مئات العائلات أخي رامي. كل هذه المشاريع الاستيطانية سواء المستوطنة مستوطنة عطروت أو حتى مشروع إعادة تدوير النفايات، هذه المشاريع سوف تقوم على أراضي للمواطنين الفلسطينيين، وهنالك عشرات المنازل المخطرة بالهدم لأجل إقامة هذه المشاريع الاستعمارية، بالإضافة أيضا لأنه الاحتلال الإسرائيلي إذا أقام منشأة إعادة تدوير النفايات في المنطقة اللي يخطط فيها، بالتالي أنت أوجدت سبب لربما سيهدد بتهجير آلاف الأسر. أنت بدك يعني تحط منشأة لإعادة تدوير النفايات بجانب عشرات المباني الشاهقة، وبالتالي مكروهة صحية بين آلاف المواطنين في شمال مدينة القدس. وأحد أهداف كمان الاحتلال الأخي رامي هو تشتيت هذا المشهد الحضري في شمال مدينة القدس. يريد الاحتلال الإسرائيلي اختراق هذه التجمعات الفلسطينية والحيلولة دون تواصلها بعضها مع بعض، بالتالي بيوضع هاي المشاريع الاستيطانية بيربطها مع مستوطنات أخرى قريبة، فيبان المشهد الحضري وكأنه المستعمرات هي المدينة والبلدات الفلسطينية والقرى الفلسطينية عبارة عن جيوب صغيرة. أخي رامي،
0: نشكرك جزيلا مدير الإعلام في محافظة القدس الأستاذ عمر الجوب. نصل بهذا سيداتي سادتي إلى نهاية يوم جديد قدمناه لحضراتكم مرايا فم مرايا تي في. نشكر لكم المتابعة، نقول لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية وفادي ماضي في البث التلفزيوني، وتقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. من بنك فلسطين استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: سباقات باسكتبول، فوتبول، فوليبول، تنس، سباحة، ركض، ملاكمة،
2: وكل أنواع الرياضة تتابعون أخبارها ضمن رايا رياضة. رايا رياضة، برنامج لكل

0: نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: مرة أخرى أسعد الله صباحكم بكل الخير، أخبار متجددة معكم عبر أثير راية، لكن هذه المرة في أوراق الصحافة. الصحافة وأبرز ما ركزت عليه وتابعته وعنونته وكتبت عنه افتتاحيات ومقالات وأخبار وتحقيقات وتقارير. أوراق الصحافة يطل عليكم في كل صباح من أيام الأسبوع من الأحد حتى الخميس، برعاية كريمة من البنك الإسلامي الفلسطيني. حييكم مجددا مستمعينا الأعزاء أينما تواجدتم الآن، في المنازل، على الطرقات، في أماكن العمل. يمكنكم الاستماع لأثيرنا من خلال الموجات المعروفة، بالإضافة إلى موقعنا الإلكتروني وإلى المنصات الرقمية وإلى raya.tv.bs. كل التحيات لكم في صباح هذا اليوم الاثنين السادس من شهر تموز لعام 2026. أوراق الصحافة يأتيكم الآن ويستمر على مدار الدقائق المقبلة، فمرحبا بالجميع. 4 شهداء وإصابات أخرى في هجمات لجيش الاحتلال شملت قصفا وإطلاق نار في مناطق عدة من قطاع غزة يوم أمس وفجر اليوم. استشهاد الطفل وليد أبو سنين 16 عاما وإصابة طفلين آخرين برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم قلنديا مساء أمس، فيما استشهد الطفل الرضيع أحمد معروف زيد 4 أشهر بعد منع لقوات الاحتلال نقله إلى المستشفى لأكثر من ساعة عبر الحاجز العسكري المقام على مدخل قرية دير عمار غرب رام الله. مع تعاظم المخاوف المتعلقة بحياة الأسير الطبيب حسام أبو صفية، نادي الأسير يقول إن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الطبيب أبو صفية نقل إلى قسم ريكيفت، أحد الأقسام شديدة الحراسة، وسط مخاوف متزايدة على وضعه الصحي والنفسي. منظمة اليونيسف تؤكد أنه لا يمكن توفير الحماية للأطفال في غزة في حين لا تزال القنابل تتساقط عليهم. جيش الاحتلال يخطط لفرض السيطرة على 142 موقعا أثريا في الخليل عبر نقل صلاحيات إدارتها من الجهة العسكرية وسلطة الآثار الإسرائيلية إلى هيئة مدنية تتبع لحكومة الاحتلال مباشرة، من أجل إحكام السيطرة على هذه المواقع وتوظيفها لخدمة المشروع الاستيطاني. بالتزامن، سلطات الاحتلال تقر تسهيلات ومنح مالية تقدر قيمتها 27 مليون شيكل لتسريع إقامة الفنادق الاستيطانية في الضفة الغربية. بنيامين نتنياهو يقول إن إعادة الإعمار في غزة لن تبدأ قبل تفكيك ونزع سلاح المقاومة. هذا ما أتى في ظل تقارير تحدثت عن إمكانية دفع ما يسمى بمجلس السلام الخاضع لترامب بخطط للإعمار في بعض المناطق حتى من دون نزع سلاح حركة حماس. صحيفة إسرائيل هيوم العبرية تتحدث عن خطة سيبدأ تنفيذها في الأسابيع القادمة تتضمن بدء تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة لتولي مهمات الحفظ الأمني والنظام في مناطق محددة داخل قطاع غزة تبدأ من رفح، في تجربة تهدف طبعا إلى عزل السكان في القطاع عن الإدارة السياسية والأمنية لحركة حماس. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يضع أمس حجر الأساس لما يسمى مركز التراث في موقع مطار القدس الدولي التاريخي، الأمر الذي أكدت محافظة القدس أنه يشكل تصعيدا خطيرا في المشاريع الاستيطانية. في جريمتين لإطلاق النار وقعتا داخل الخط الأخضر، أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجراح خطيرة بعد إطلاق النار عليه في تل السبع في النقب، فيما أصيب رجل في الأربعين من عمره بجراح خطيرة في جريمة أخرى ارتكبت في مدينة حيفا داخل الخط الأخضر في ظل تفاقم الجريمة. تقرير لإذاعة جيش الاحتلال يكشف عن ما قال إنها وثائق تتحدث عن مسار التنسيق بين حركة حماس وحزب الله في السنوات التي سبقت هجوم طوفان الأقصى. وزعم التقرير أن رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة الشهيد يحيى السنوار كان يقدر ويتأمل أن حزب الله وإيران باتا أكثر استعدادا لبناء تحالف مع حماس في مواجهة إسرائيل، كما أن هذا التقدير تعزز لديه خلال الأشهر التي سبقت ذلك الهجوم. أما القناة الثانية عشر العبرية فكشفت عن أن جهاز الموساد نفذ عمليات استخباراتية مباشرة ضد حركة حماس في قطاع غزة قبل سنوات من هجوم السابع من أكتوبر، لكن العمليات هذه فشلت بعدما انكشفت وباتت غير قابلة للاستخدام رغم محاولات الشباك لاحقا إبعاد نفسه عن المسؤولية عن ساحة غزة. ما الذي يدفع شبانا إسرائيليين يخدمون في وحدة قتالية في جيش الاحتلال إلى تعذيب رجل عبر ربطه بعمود؟ هل أساء إليهم بطريقة ما؟ وهل فكروا في حياته أو أحلامه؟ في ماضيه وحاضره ومستقبله؟ بهذه الأسئلة بدأ الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي مقالا له في صحيفة هارتس أمس، يتحدث فيه بمرارة عما يلاقيه الشعب الفلسطيني من إذلال وتعذيب على يد الإسرائيليين. وقال ليفي إن صورة الرجل الذي كان يستلقي بملابسه الداخلية شبه عار على بطنه، عيناه معصوبتان بقطعة قماش، ووجهه مضغوط إلى سرير النقال، ويداه موثقتان خلف ظهره بأربطة بلاستيكية محكمة بالتأكيد تؤلمه، وجذعه مربوط إلى السرير بالحبال، وعلى إحدى ساقيه تظهر كدمتان حمراوان، ويعلق بأن الصورة تبدو حتى اللحظة مألوفة لفلسطيني معتقل، لكن هذه المرة يضاف إلى مشهد التنكيل عنصر غير مألوف، هو عمود خشبي ينتهي أحد طرفيه بقضيب حديدي لسبب غير معروف ثبت بمحاذاة جسد الضحية حتى بدا وكأنه رمح إفريقي. ويمكن التخمين أن الغرض منه منع الضحية من الانحناء ولو للحظة واحدة. جدعون ليفي يؤكد أن الصورة لهذا الأسير الذي انتشرت على مواقع التواصل تجسد أقصى درجات اللا إنسانية لإسرائيل. وزير جيش الاحتلال الأسبق فيكتور ليبرمان يحذر من أن الجيش قد ينفذ من الذخيرة خلال 10 أيام قادمة، وهاجم حكومة نتنياهو على خلفية سعيها لإعفاء الجهود المتدينين الحريديين من الخدمة العسكرية، واتهمها بالسعي لتدمير إسرائيل من أجل الحفاظ على ائتلافه الحاكم وسلطته. الصحة اللبنانية تكشف عن ضغوط هائلة تواجه مراكز الإيواء في لبنان بسبب الاكتظاظ الشديد ونقص الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية بشكل متواصل. 6 منظمات حقوقية حذرت من أن الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل يهدد بخذلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في لبنان، ويكرس الإفلات من العقاب، ويشرعن التهجير القسري المطول لعشرات الآلاف من سكان الجنوب. بحسب صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإن الصناعات العسكرية في إسرائيل إضافة لجيش الاحتلال ومؤسسات التكنولوجيا الأخرى تعمل في سباق مع الزمن لإيجاد حل للتهديدات التي تشكلها مسيرات حزب الله المنفجرة. تأجيل المحادثات بين طهران وواشنطن لمدة أسبوع إلى ما بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني الأعلى السابق، وترامب يؤكد أن الجانبين لن يقدما على أي تصعيد عسكري خلال هذا الأسبوع. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يشدد على أنه لا سلام بين بلاده وأمريكا، وأكد أن طهران لن تعترف بإسرائيل. سفير إيران لدى الصين يشدد على أن رسوما ستفرض على السفن التي تعبر مضيق هرمز رغم رفض واشنطن، وتعهد في الوقت نفسه أن تستفيد دول صديقة من معاملة خاصة من قبل إيران. وكالة بلومبرغ تفيد بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال تواجه تحديات رغم استئناف العبور. البيانات الملاحية تشير إلى انخفاض كبير في عدد السفن التي تبحر عبر المضيق مع استمرار جهود طهران الرامية للحفاظ على سيطرتها على هذا الممر المائي. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقرأ منها بأن إيران وروسيا وكوريا الشمالية ودول أخرى لم تسمى، وكانت هذه الدول مستهدفة بالعقوبات الغربية، ضاعفت استخدامها للعملات الافتراضية المشفرة للتهرب من الضغوط الأمريكية. ويكشف التقرير أن الدول الثلاث وأخرى تعاملت بما قيمته نحو 100 مليار دولار من العملات المشفرة خلال العام الماضي وحده، واستخدمت هذه العملات لشراء طائرات مسيرة وقطع غيار للأسلحة. بنيامين نتنياهو يدعو نفسه لزيارة البيت الأبيض، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبق الزيارة المحددة إما هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم بتكرار الإهانة العلنية لنتنياهو بالقول إنه ونتنياهو يتدبران أمورهما بشكل ممتاز، لكن نتنياهو يعرف من هو الزعيم كما قال ترامب. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت أمس مقالاً لميراف زونشين مسؤولة ملف إسرائيل في مجموعة الأزمات الدولية، قالت فيه إن الخلاف المتزايد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو يجب أن يقترن بموقف واضح من حالة الحرب الدائمة التي تبناها نتنياهو. ومع تحول الحرب إلى حالة عادية في إسرائيل، فإن تأييد العقيدة الأمنية الجديدة بات أمرا مطلوبا ويجب ألا يتم التشكيك فيه كما تقول الكاتبة. وأضاف المقال أن إدارة ترامب غيرت حتى الآن من خطابها تجاه نتنياهو، وأكدت أن عليها أن تجبره وتجبر إسرائيل على تغيير حالة الحرب المفتوحة التي تعيشها. رغم بدء حركة الطيران العالمية تسجيل مؤشرات تعاف تدريجي بعد فترة من الاضطرابات التي أثارت مخاوف من أزمة إمدادات لوقود الطائرات خلال موسم السفر الصيفي، فإن أسعار التذاكر لم تنخفض رغم وقف الحرب في الشرق الأوسط. الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا أشار إلى تحسن تدريجي في حجوزات السفر حتى أيلول القادم، إلا أن مستوياتها ما زالت دون معدلات ما قبل الحرب، حيث ما زالت أسعار وقود الطائرات مرتفعة، وهو ما انعكس على أسعار تذاكر السفر، إذ بلغ متوسط سعر برميل وقود الطائرات خلال أيار نحو 160 دولارا مقارنة بنحو 200 دولار للبرميل خلال ذروة الحرب في نيسان. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي لنحو 3000، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية بتقليص عمليات البحث تحت الأنقاض مع تضاؤل الآمال بالعثور على أشخاص أحياء. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نشرت مقالا أو تقريرا قالت فيه إن النظام الإيراني نجا من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ويبدو أكثر ذكاء وقسوة وتشددا، وبعد أشهر من الغارات الأمريكية والإسرائيلية خرج النظام الإيراني أكثر جرأة بشكل يناقض ادعاءات ترامب بتحقيق تغيير النظام. وأوضحت واشنطن بوست أن اغتيال المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي كون آمالا أمريكية وإسرائيلية، لكن ما جرى كشف عن صمود طهران وصعود جيل جديد من القادة أكثر رسوخا وثقة وتشددا من غيرهم. شبكة أطباء السودان تحذر من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في مناطق غرب مدينة بارا في ولاية شمال كردفان، مع مواجهة أكثر من 200,000 إنسان بينهم نحو 20,000 طفل من مخاطر متزايدة بسبب تفشي الكوليرا والحصبة، إلى جانب النقص الحاد في الأدوية والمواد الغذائية. أقف عند هذا الحد لأختم معكم مشوارنا في أوراق الصحافة. شكرا جزيلا لكل من تابعنا وكان معنا، وأدعوك لأن تبقى مع أثيرنا هذا والتصفح موقعنا الإلكتروني ومنصاتنا الرقمية لتعرف المزيد. شكرا أيضا للبنك الإسلامي الفلسطيني. تميز مع خاتم أو سوار الدفع الذكي وادفع قيمة مشترياتك بسرعة وسهولة. يمكنك أن تختار ما يناسبك وأن تدفع بقيمة مشترياتك لا تلامسيا، والتمتع بتجربة عصرية وفريدة في هذا الجانب. لكم كل التحيات مني أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم في أوراق الصحافة، وإلى اللقاء.
0: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
7: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
3: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.

0: حولت الأصول الإسرائيلية في حزيران الماضي إلى أسوأ أداء عالمي بعد موجة صعود طويلة غذتها رهانات المستثمرين على أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والجبهات المرتبطة بها ستنتهي بتحسن دائم في الوضع الأمني للاقتصاد الإسرائيلي. لكن المحادثات الأمريكية الإيرانية قلبت القراءة رأسا على عقب، وتراجع مؤشر تل أبيب مسجلا أكبر خسارة بين مؤشرات الأسهم، في حين هبط الشيكل أمام الدولار ليصبح أيضا من بين أسوأ العملات أداء عالميا خلال الشهر الفائت.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور عبر موقع raya.bs. الساعة الآن 8:00 صباحا. ساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
0: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين في هجمات الاحتلال التي شملت قصفا وإطلاق نار في قطاع غزة يوم أمس وفجر اليوم. اليونيسف تؤكد عجز كافة المنظمات عن توفير الحماية للأطفال في قطاع غزة مع استمرار خروقات الاحتلال. جيش الاحتلال يخطط لفرض السيطرة على 142 موقعا أثريا في الخليل، ويقر تسهيلات ومنحا مالية تقدر ب 27 مليون شيكل لتسريع إقامة الفنادق الاستيطانية على أراضي الضفة الغربية. إصابة شخصين بجراح خطيرة مساء أمس في جريمتي إطلاق نار وقعتا في كل من حيفا وتل السبع في النقب. بنيامين نتنياهو يقول إن إعادة الإعمار في غزة لن تتم قبل تفكيك ونزع سلاح المقاومة، ومصادر عبرية تقول إن خططا تتضمن بدء تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة في غزة ستبدأ خلال أسابيع. إذاعة جيش الاحتلال تزعم أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة الشهيد يحيى السنوار كان يتوقع انضمام حزب الله لمواجهة إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر. الكشف عن أن جهاز الموساد الإسرائيلي فشل بتنفيذ عمليات استخباراتية مباشرة ضد حركة حماس في قطاع غزة قبل سنوات بعدما انكشفت وباتت غير قابلة للاستعمال. مراكز الإيواء في لبنان تقول إنها تواجه ضغوطا كبيرة بسبب الاكتظاظ الشديد ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مستمر. صحيفة يدعو تحرنوت العبرية تفيد بأن تل أبيب تعمل لإيجاد حل للتهديدات التي تشكلها مسيرات حزب الله المتفجرة. وكالة بلومبرغ تفيد بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال تواجه تحديات رغم استئناف عبور السفن. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تفيد بأن إيران وروسيا وكوريا الشمالية ودولا أخرى مستهدفة بالعقوبات الأمريكية والغربية ضاعفت من استخدامها للعملات الافتراضية المشفرة للتهرب من الضغوط. الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا يقول إن تحسنا تدريجيا طرأ في حجوزات السفر حتى أيلول القادم بالتزامن مع استمرار الارتفاع بأسعار تذاكر السفر. ارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا لنحو 3000 وفاة، وفرق الإنقاذ الدولية تبدأ بتقليص عمليات البحث تحت الأنقاض عن أشخاص ما زالوا على قيد الحياة. أخيرا، تحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في ولاية شمال كردفان السودانية مع مواجهة أكثر من 200,000 شخص بينهم آلاف الأطفال مخاطر تفشي الكوليرا والحصبة ونقص الأدوية والغذاء. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمد.

0: دان يمكنكم متابعة المزيد من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية على مدار الساعة المقبلة.
1: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: صباح الخير. اليوم الاثنين 6 تموز وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. بمعيتكم نصب على الزملاء. بداية سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام.
1: صبحكم بالخير.
0: يسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. ويسعد صباحك الزميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. وصباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راي اف ام وعلى راي تي في وعلى البث المباشر على صفحة فيسبوك برنامج مع الناس.

شو وضع البلد. امبارح كنت في جلسة فيها عدد من التجار وأصحاب المحلات ورجال أعمال، يعني من القطاعات المش كبيرة، يعني القطاعات المتوسطة، وكان الحديث عن وضع البلد ودور الحكومة في إيجاد التسهيلات المعينة يعني للناس اللي ممكن تصمد وتضلها في هاي الظروف واقف عجرها. وللأسف الحديث كان كله عن ضعف السوق ونزول المبيعات بشكل لافت. بعض القطاعات المبيعات فيها نزلت لأكثر من 50%. وكمان ارتفاع بعض الأسعار على التجار سواء بالنقل الداخلي أو الاستيراد أو المواد الخام. وعلى قولتهم إن الناس تعبانة، وعجبني وصف أحد التجار بقول لك السوق مطخوخ في جريه. حتى اللي بتطلع على يعني الأسواق في المدن الفلسطينية الرئيسية مش حس قديش إنه الشوارع فاضية. بقول لك إنه بين نقص المبيعات أو نزول المبيعات وبين موضوع الإيداعات والبنوك والشيكات، هاي قصة تانية. الشركات والمحلات اللي عندها مبيعات وكيف بدها تودع في البنك والإيداعات مش مسموحة، واللي عندهم موظفين كيف بده يقبضهم رواتبهم،

الحالة تعبانة، وهذا بشكل خطر على ضبط الحسابات وحقوق الناس. يعني هل يعقل أن سلطة النقد ووزارة المالية ما عندهم حل اليوم لهذا الموضوع؟ صراحة أنا ما بلوم البنوك، لأن البنوك يعني كمان عندها التزامات، هي يمكن مسؤولية، هي مسؤولية الدولة، مسؤولية الحكومة، مسؤولية سلطة النقد.

0: ويعني عمرنا ما سمعنا انه اجى حدا قال يا جماعه الخير انا مش طالع بيدي اشي ومش قادر احل الموضوع وبناء عليه اقدم استقالتي للناس. فيش حدا بقدم استقالته, كله ملزق الكرسي, هيبة الكرسي. وما حدا محاسب حدا.
1: نحن مين بيحمينا؟
2: وينيه هالدولة؟ ليش في دولة؟
1: مسابقة أين الدولة برعاية سنة تحط؟ فضل السير
3: دولة. أي دولة منهم؟
4: مرحبا دولة يا عين لحياة

ونذكر بأرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2-3. وأيضا رسائلكم على تطبيق واتساب على 0-0-9-7-0-5-9-2-4-2-1-2-2-3.

0: وصباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا. تحياتنا محمد نجم وابو اسعد من الولايات المتحده الامريكيه. سعد صباحكم.
1: بما انه العيش سوى
0: سعد صباحك يا ايناس.
1: اجتمعنا وقررنا نسلق بيضه يا اخي شي مغزل.
0: عصام يسعد صباحك عصام. وعصام بقول اللي ما بشوف من الغربال اعمى. والله الغربال بطل غربال اصلا.
1: شفنا فيه قال لي تكسر ارضك فورا وارخينا.
0: ومعنا اتصال هاتفي. الو صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك. صباح طاقة الرايه المحترمين المميزين.
0: عزام يا عزام يسعد صباحك يا عزام.
2: ابو السيم يا غالي
0: كل حبيبنا
2: ويعطيك الف.
0: ابو هاني شو اخبارك؟ طمنا عنك وعن اهلك الكريم.
2: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يسعدك ويعزك يا رب.
0: الله يسعد صباحك يا رب.
2: صباح تحكي حكم ما شاء الله ابو سيم.
0: والله ولا حكم ولا شيء. والله يا اخوي عزام يعني مراتي فشت خلق بس يعني من اللي بنشوفه كل يوم وبنسمعه من الناس. الله يكون بعون الناس. والله يعني عزام بدي أسألك أنا، مش أنت بدك تسألني ولا تحكي، خليني أنا أسألك. يعني بشغلك اليوم أنت يعني سائق على تاكسي في مدينة الكريم، كيف شايف الوضع؟
2: والله يا أبو سيم يعني الواحد يحمد ربه على كل شيء.
0: طبعا الحمد لله قبل كل شيء.
2: هي الأسوأ، ما في تحسن نهائيا. البلد عندنا فاضي، الوضع الاقتصادي سيء، ما فيش شيء تحسن يا أخي. ما فيش، الحياة صعبة صارت كثير أبو سيم.
0: السولر ما نزلش أبو هاني؟
2: شو بضحكوا علينا بصراحه. بدي اقول لك يعني لما رفعوا شكل يد ونص، انت بشهر بتنزل لي 3 اقراط وشهر 5 اقراط وشهر اقورتين، بضحك علي. رجع لي اياه انت ل4 شيكل مشان اقول انه السولار نزل،
0: مع انه يعني سعر النفط العالمي نزل، وصل اعتقد برميل النفط ل$70 يعني بعد ما وصل 125.
2: صحيح. طب ليش هذا الغلاء يا اخي؟ ليش شركه بيبيعونا اياه بهذا السعر؟ ليش؟
0: عشان انه سولار نظيف ابو هاني.
2: احنا معانا وصار كثير قصدك لا صح.
0: الله يكون في العون. تفضل ابو هاني.
2: الله يسعدك. في مشكلتين او ملاحظتين.
0: تفضل.
2: يا ريت تعاملوا معايا هنا. باب مستشفى الذكاء، انا امبارح حدث قدامي، يعني انا بصراحه تضايقت كثير، ولو قدرت اصور لك اللي صار قدامي بصور لك اياه. عم بلنصات 2 محملات حالات والازعكان شغاله وفيش طريق الهن باب الذكاء. انا ما عرفتش يعني. تخيل انت امبلانس يرجع لتاكسي يرجع له الشارع كله، لان انا حشوف حاولت ارجع له ما عرفتش. السيارات وراي اللي سكرت علي وهو رجع لي على اخر الشارع، رجع مسافة حوالي 100 متر رجع.
0: انت بتحكي عن الشارع الباب المستشفى بالضبط صحيح؟
2: باب مستشفى الطوارئ، باب نعم. باب الزكاة مش الحكومة، باب الإصلاح.
0: لا مستشفى الزكاة. نعم صحيح.
2: اللي هو جنب البلدية.
0: نعم نعم.
2: هناك السيارات بتصف على عرصيف، بطلعوا سيارة عرصيف. تخيل وين عرصيف، واللي بصف على الزاوية واللي بيطلع على العمارة. فوضى وكايمة هناك يا زلمة، فوضى وكايمة. هذا احنا مش بدنا الشرطة يروح يخالفهم، احنا بدنا حل يحلوها هاي المشكلة هناك. يحطوا شيء اللي الناس اللي بتعرفش توقف سيارتها هناك بالشارع. باب مستشفى، باب طوارئ بتسكروه.
0: نعم نعم نعم.
2: والله العظيم اقسم بالله ابو تيم متضايق. امبلانسات 2 محملات حالات بزعكوا.
0: والله يعني ابو هاني كمان في شغله، يعني مرات بكون في ساحات مفتوحه للناس تصف سياراتها، بس بدك تمشي شوي. الناس بتروح لازم تصف السياره باب المحل اللي رايحه عليه. يعني يا جماعه الخير المشي صحه اولا، ولو وبعيدا عن الازمه، يعني لو صفيت سيارتك ومشيت لك 5 دقائق مشي توصل المكان، والله بتريح راسك وبتخفف عن الناس.
2: صح 100%.
0: يعني خلينا للسيارات اللي مضطرة تفوت، سيارات اسعاف، التاكسيات اللي بتفوت مرات، سيارات العمومي الخطوط هاي بدها تفوت، السيارات الخاصة انا ما بعرف يعني. يعني هذا وجهة نظري، انه صف بعيد شوي وامشي براحتك.
2: ابو ابو ابو تيم المنطقة هناك ما فيها مواقف، هناك المنطقة مخنوقة.
0: لا لا انا بحكي بشكل عام، يعني بحكي بشكل عام. نعم نعم.
2: بعدين شغلة ثانية.
0: نعم.
2: باب البلدية طول كريم، روح برضو هناك في النهار، روح اذا بتعرف تملكه ملك هناك. السيارات صافات هناك، مدوبلات يا اصطفاف مزدوج هناك، بتعرفش تبرك. بضطر اروح الف من عند الخضور، هذا بنزل هناك غير الطريق مشان ما ملكش ما تقعدش بالازمه هناك. طب هم بالبلديه يا اخي فيش عندهم موظف هناك يضبط السير، يضبط اللي بده يوقف هناك. ليش مسكر الطريق؟ باب البلديه، باب البلديه، باب مدخل البلديه مسكر. بيبقى بصف وبيزدوج برضه هناك. هاي المشكلة بحاجة للمعالجة هاي.
0: إن شاء الله.
2: الاختصاص رئيس البلدية الشرطة بعرف جهات الاختصاص يتحرك ويدبر هالمنطقة.
0: في لجنة المرور في المحافظة إن شاء الله إحنا رح نتواصل معهم بخصوص الموضوعين، موضوع باب مستشفى الزكاة وباب البلدية. ولا يهمك يا أخوي عزام، حاضرين إن شاء الله. الله يسعد صباحك.
2: الله يعطيكم
0: ألف عافية. بدها طولة بال أخوي عزام، ما أنت شايف وضع البلد.
2: أنا والله أبو تيم يعني بس أشوف بشغلتي أخي، ما أعرف شو اسمك يا أخي. إذا بقدر أصل للمسؤول وأحكي معه بصله، إذا بقدر أوصل لجهات الاختصاص بصله، إذا بقدر أحكي مع الإعلام أوصل صوتي.
0: وإحنا جاهزين. ولا يهمك، إحنا بنعرف إنه هذا الحكي إحنا بنحكي لصالح البلد وبنحكي من حرقتنا على البلد، مش أكثر من هيك. إحنا بدنا الأمور تمشي منيح، ما حدا بده يكاثر حدا. إحنا بدنا يعني حياة أفضل لهالبني آدمين، هالناس اللي الله يكون بعونهم. ويسعد صباحك
2: حبيبي،
0: الله يسعد صباحك حبيبي عزام، سلامات.

0: يساعد، الله يعين. وسندس بتقول الله يسامحك أخ أحمد، في حد بيمسك في الكرسي وبفلته. والله ما ظنيت. مهند سعد صباحك يا مهند، وتحياتنا لأهلنا في جمعين. الفل بتطلع بالبقين. وأبو طارق بقول إنه بالنسبة لأسعار المحروقات إحنا مربوطين فيها مع الاحتلال، حتى الغاز الشهر هذا ما نزل، الحكومة مطنشر المواطن، هي وقفت على الغاز. والله في تساؤلات يعني. عادل بقول يا أخي نفسي أفهم ليش ولا مسؤول في هالبلد طالع يعلق على اللي بصير في البلد وكأنهم في عالم موازي. يعني هذا يحكي لهم، يعزمهم معنا على الوضع. الله يعين كل من ليس بيعين. التواصل الجهات الرسمية مع الناس ضروري جدا يا جماعة الخير، والله ضروري جدا. يعني يمكن هاي كمان دعوة ل يعني مركز الاتصال الحكومي إن يكون في بيانات لمختلف القضايا في البلد، يطلعوا يحكوا للناس شو الوضع.
1: جلّم صح رينا من حكوماتنا نشمم ونوكل بصحن واحد، مو بيلعبوا علينا حكومات.
0: صباح الخير يا أنس، أنس حميدات، سعد صباحك، سلام سلم عليك. صباح الخير يا أم جهاد. أحلى زهرة يا فراشي نحيلي، زهرات البقل الشعرة على شعرة تشكيلي. وسيد فراز يسعد صباحك يا سيد، تحياتنا إليك ولكل أهل نابلس ولركابك، دائما إحنا بنصبح على ركابك لهم بصبحوا علينا. أمير زيدان يسعد صباحك، وإن شاء الله الأيام الحلوة إن شاء الله قادمة يا رب.

متابعينا على فيسبوك يسعد صباحكم. بداية جورج أبو عيطة، يسعد صباحك يا جورج، وتحياتنا لكل أهلنا في بيت سحور وبيت لحم وبيت جالة. أبو سفيان نايف الطميزي، تحياتنا إليك وأيضا لطلاب التوجيه، نتمنى لهم النجاح يا رب. أبو أحمد مطرية، يسعد صباحك ويا حبيب، تحياتنا لأهل سلفيت. وبالحديث عن سلفيت اللي بتتعرض لأكبر هجمة استيطانية في الأراضي، أراضي سلفيت، وإحنا عارفين أراضي سلفيت أراضي شاسعة واسعة وعدد سكان قليل، وبالتالي العين عليها.

في موضوع صراحة صارنا أكثر من أسبوع 10 أيام بنحاول مع وزارة الزراعة نحكي فيه موضوع الكلاب الضالة وشو خطة الوزارة لموضوع مكافحة الكلاب الضالة. قبل أسبوع كان في حادثين اعتداء على أطفال في قرية بيت عنان شمال غرب القدس، ولكن للأسف حتى الآن مش قادرين نوصل لحدا من الوزارة على أساس أنه يتم تأجيل كل مرة لا يكون في حدا مختص في هذا الموضوع يطلع يحكي فيه. إن شاء الله قريبا رح نحكي عنه بالتفاصيل. بكرة

0: وصباح الخير لكل متابعينا من الخليل. خلود يسعد صباحك يا خلود.
1: راح صور براش ارسم البياري عروس الدراج وصوت العيد.
0: للذكر يا سلام. موضوع يعني اذا ما بقدر يقدم اشي المسؤول البلدي فلسع، بقول لك شكل البلد الناس اللي فيها بتفلسع، المواطن بفلسع. يمكن ما حدا بيحكي عن هذا الموضوع كثير، الناس جزء ما حدا يعني بينه وبين حاله بدش يحكي عن الموضوع، بدش يصدق انه في عدد من الشباب هاجرت برا البلد.
2: لس قانوني وخبير بلع.
0: وغازي نصيف سعد صباحك يا غازي. وغازي مبارح صبح علينا من الجولان واليوم بصبح علينا من القدس. وغازي سألنا على الهوى كنا له الناس لما بتروح على الجولان شو بتجيب. وغازي بعت لنا وشنا الكرز الأحمر من الجولان. سلم ايديك يا غازي وشكرا جزيلا. ريحة البلاد. بعد الحلقة سلام.
3: بعدين معاريك شغال مع ناس فوق مع ثقالة. والله لو بدوك على لندن وبرجعوك عشان الحوب غير ظلك مهيوب.
0: تحياتنا لأهلنا في القدس، يسعد صباحكم جميعا. وكمان القدس اللي بتتعرض لهجمة استيطانية وهدم للبيوت وآخرها قلندي البلد. والله مش ملحقين احنا في هالبلد يا جماعة الخير. الله يكون بالعون، الله يكون بالعون.
1: بكرة انت وطال البركود بلاقيك وسطوح المنازل.
0: وبعجبني فيك الطاقة الإيجابية يا غازي، بكل هالبلد بكل ظروفها أحسن من غيرها. احنا أصلا ملناش غير هالبلد، يعني إحدى حجار البلد.
4: حلفتك بالله هلأ أنت مقتنع بالكلام اللي عم تقوله؟
0: أنا لحد هلأ مقتنع.
5: خرط الشباب وكذب الشباب هالايام صار لابو موزي. قال شو؟ قال ايش حسيت حالي زعلان رحت على البحر الميت.
1: حبيبي انت وطني.
0: ابقوا معنا بعد الفاصل ومعنا بلدية بتين، انجازات وخطط مستقبلية في بتين. ابقوا معنا.
6: تستمعون الى برنامج مع الناس مع احمد عياش
7: برعاية جوال

0: 99 شيكل واربح أنصات لراد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palinet.edu.ps.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: وأول أوردر

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين المشاهدين، دائما مع الناس وبرعاية جوال. واليوم معنا بلدية بتين، إنجازات ملموسة وخطط مستقبلية بهدف التنمية. ويسعدنا أن ينضم معنا في الاستوديو السيد المهندس طارق حامد رئيس بلدية بتين. أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك، يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: يسعد صباحك وشكرا لتلبية الدعوة، ويعني احنا نتشرف فيكم دائما. ويعني دائما نحكي مجلس قروة بتين اليوم شغال، واحنا صراحة يعني في برنامج الناس متعودين، ناس بتصير بتشكي، بس يعني الحمد لله يعني مجلس قروة بتين ما فيها الشكاوي. بس اطلعنا شوي على موضوع الشغل اللي بتشتغلوا فيه، واضح انه في عندكم خطة تشتغلوا فيها، واحنا زي ما بنحكي عن المشاكل الموجودة والتحديات الموجودة، كمان بنحكي كمان على الانجازات الموجودة، وحلو كمان نبني عليها للناس التانية وللكرة التانية. لو تحكي لنا شوي عن يعني مش زمان لكم، يعني احنا مش راح نجلد، بس بنقول انه في ايش عماله بنعمل.
1: صحيح، يعني احنا إنه تقريبا شهرين في المجلس القروي الجديد. في البداية يعني لما احنا عملنا خطتنا وضعنا رؤية، اي شيء مع رؤية بكون في انجاز، لما في عندك خطة واضحة بتكون على الطريق انت شو بدك تشتغل شو بدك تعمل. وبدأنا نبحث، يعني بتين من القرى الهادئة، القرى الصغيرة والقرى المعطاءة بأهلها وناسها وشبابها ما شاء الله وشاباتها. فرؤيتنا في المجلس القروي كانت هي تغيير النمطية عن ايش يعني مجلس قروي، ايش يعني بلدية، خاصة في القرى الصغيرة. تمام، يعني اليوم الاهتمام بصب جله على البلديات الكبيرة، ما احترمنا لهم طبعا، واحنا بنتعلم منهم. فاحنا جينا في رؤيتنا وضعنا انه نقطتين. النقطة الاولى مؤسسة عمل المجلس القروي. ليش؟ التصور كان انه بدنا نطلع على النمطية المعتادة، خلينا نعطي الشباب فرصتهم انهم هم يقودوا العمل في داخل الهيئات المحلية. جميل. طيب الشاب كيف بدك تشجعه انه يقود العمل داخل الهيئة المحلية؟ بده يحس حاله انه بيشتغل في مكان مؤسسة يستفيد منها هو، حتى على صعيد شخصي، على صعيد الكارير باث تبعه، السي في تبعته لما يروح يتقدم لاي وظيفه. مش انا والله
0: حتى الخبره ممكن يكتسبها
1: طبعا.
0: يعني
1: طبعا اكيد، وانت لما تشتغل في مجلس قروي وتشتغل ضمن مؤسسه بمفهوم مؤسسه، انت اولا على الصعيد المهني وضعت كلمه مهمه، انا اشتغلت في مؤسسه. على الصعيد الشخصي انت في اي مؤسسه بدك خبره، مش بس في مجال اللي انت متعلمه، بدك خبره في مجال تعاملك مع الناس، وهذا افضل مكان انك تكسب تحسين وصقل لشخصيتك كشاب في بداية طريقك، بداية حياتك، انك تاخذ خبرة تتعامل مع الناس وتنقلها لأي مؤسسة خاصة او حتى منصب عام حكومي او منصب خاص في شركة خاصة محترمة تشتغل فيها في البلد او برا البلد. فهي بتفيدك على انت اليوم لما
0: فتحت الباب للشباب.
1: طبعا انت اليوم لما تروح تقدم لأي وظيفة بقول لك شو يعني، مش بتطلع شو شهاداتك بس، صحيح الشهادات مهمة، لكن في نفس الوقت يعني انت شخصيتك كيف.
0: نعم.
1: فإحنا بدنا نفتح المجال للشباب، لأن إحنا على يقين إن الشباب عندها إمكانية تقدم وتعطي للبلد. بدناش نظلنا نزرع الإحباط والطاقة السلبية عند هاي الشباب. الشباب فلسطين ما شاء الله عنهم، عندهم الإمكانيات. فإحنا لما جينا بدأنا نشكل مجلس القروي، اطلعنا على مسميات قبل الأسماء. يعني شو بدنا؟ طب المجلس القروي إيش بده؟ بده مهندس، بده محامي، بده حدا مالي، بده شخص عنده علاقات عامة وشخصية وكاريزما اللي يقدر يمثل مجلس القروي.
0: بس بدنا نشير إنه الصور اللي بنشوفها على الشاشة هي شوارع قرية بتين، يعني ومن الواضح صراحة الشوارع المرتبة ونظيفة، ويعني زي ما تفضلت يعني صح قرية صغيرة، ولكن يعني بالتنظيم الموجود فيها لا شك انها من القرى، بعرفش اذا بقدر اكون نموذجي يعني، فبتأسف قطعتك، بس كان مهم نشير
1: الموضوع النموذجية. طبعا هو هذا الجزء الثاني من رؤيتنا احنا في العمل. الجزء الاول هو المؤسسة، الجزء الثاني ان نخلق تنمية مستدامة في تحسين جودة الحياة في الريف.
0: هذا موضوع كبير، موضوع التنمية المستدامة.
1: وكل مشاريعنا في الأربع سنوات القادمة بتصب على هاي الرؤية، مؤسسة زائد تنمية مستدامة في مجال جودة الحياة. طبعا إحنا مش حكومة حتى نحكي اقتصادية، لكن رح نحاول نشتغل قدر الإمكان على هذا الجانب أيضا. الإمكانيات محدودة لكن الهمة عالية، والهمة موجودة والخطة موجودة. إحنا وضعنا خطة ممكنة التطبيق في الأربع سنوات القادمة. وأنا يعني حكيت لزملائي دائما إنه إحنا لو طلعنا في مخرجة واحدة في الأربع 4 سنوات تكون واضحة وجلية للناس وللمنطقة كلها. إحنا كفريق مع بعضنا بنشتغل راح نحقق إنجاز كبير. وأنا يعني للأمانة أقول لك إنه إحنا عندنا في المجلس القروي مجموعة شباب عندهم خبرات وصبايا طبعا عندهم خبرات توظفت هاي الخبرات داخل المجلس القروي لخدمة البلد وحتى تكون نموذج للمنطقة. يعني عندنا إحنا مشروع شغالين عليه إن شاء الله راح نطلقه بداية شهر 8. يعني كان متوقع 15/7 لكن شوية خلينا نقول technical difficulties راح نأجله شوي لبداية شهر 8. إحنا راح نعمل أتمتة للخدمات داخل المجلس القروي. أكيد جزء واحد يقول لك شو يعني خدمات مجلس القروي شو بتقدموا أنتوا؟ يعني بتلموا رسوم نفايات نظفوا شوارع. شوف بالنسبة لنا تعبيد شارع هذا مش مشروع هذا حق مكتسب للمواطن. إنارة شارع هذا مش مشروع هذا حق مكتسب للمواطن. تنظيف الشارع هذا مش مشروع هذا حق مكتسب للمواطن.
0: كل احترام.
1: طيب إيش المواطن بده؟ المواطن بده يحس إنه فيه اهتمام إله كإنسان في داخل البلد اللي هو بيعيش فيها. فعشان هيك احنا اجينا مشينا بالتكنولوجيا وبالواقع. بالتكنولوجيا انا كمجلس قروي اليوم في عندي ويب سايت راح يطلق bvc.bs اللي هي bettinvillagecouncil.bs راح يقدم. انا اليوم الناس يعني احنا كمجلس قروي ما فيش عندنا مقيم دائم في المجلس. يعني اوكي في موجود سكرتيره في المجلس بتستقبل الناس لكن عندك رئيس مجلس قروي مش دوام مش 24 ساعه في المجلس القروي. المحاسب نفس الشيء المهندس الى اخره. فانت بدك تقدم خدماتك للناس. فاليوم انت ممكن تفوت على هذا الموقع تختار المعاملة اللي بدك إياها بتعملها وبتدفع رسومها كمان من خلال الويب سايت أونلاين وبتستلمها على تليفونك وبتطبعها وقت ما بدك. يعني ما في
0: يعني داعي يعني ممكن القروي. ممكن المواطن ما يضطر يجي أصلا على المجلس القروي
1: نهائيا.
0: بيعمل معاملته إلكترونيا أونلاين وبتوصل وممكن توصله كمان نسخة. يعني يعني يمكن ما يضطرش يجي يستلمها أصلا. يعني
1: بتوصله على إيميله بتوصله على الواتساب تبعه زي ما بده. إذا كان في حاجة إنه يجي المجلس بيستدعيه بناء على حسب المعاملة وطلبات هاي المعاملة. حتى الختم راح يكون جاهز وموثق ويعني كل التفاصيل الفنية هاي احنا شغالين عليها ان شاء الله ومش مش مش مش مطورين. يعني كمان ان شاء الله مع نهاية هذا الشهر راح تكون جاهز.
0: يعني كل احترام يعني هذا الموضوع كثير بخفف على الناس صراحة. يعني احنا عارفين اليوم الحمل على الناس ثقيل وقديش بنقدر نخفف على الناس قديش احنا بنقدر ندعم صمودهم. يعني صراحة لما بيجي بيحكي لك انه شو دور المجالس المحلية والهيئات المحلية والبلديات والمجالس القروية في دعم صمود الناس انك تخفف عنهم.
1: شوف اليوم يعني احنا بنشوف الظروف اللي بيعيش فيها الشعب الفلسطيني في كل الأصعدة. يعني احنا في القرى في المناطق القريبة من الاحتكاك مع المستوطنين الحواجز المفروضة على القرى الصعوبات اللي بنواجهها. يعني يعطيهم العافية القيادة اليوم عندنا شغالة عالميا على المستوى العالمي حتى تحشي الدعم وتنقل صورة الواقع اللي بيعيش الشعب الفلسطيني. والله يعطي العافية فخامة الرئيس وشكرا له يعني على انه كمان يعني بعطي فرصة للشباب اللي زينا انها تكون موجودة في المجالس والهيئات المحلية وللشباب الموجود برا. يعني لما بيستقبل هو عنده مثلا الشباب الموجودين اللي بيكونوا في امريكا بيكونوا في اوروبا بيستقبلهم او بعطي اعاز للسفراء اللي موجودين في الخارج نستقبل هذول الشباب واسمعوا منهم ودعموهم وساعدوهم. وعندنا كثير شباب فلسطينيين وصلت لمناصب محترمه في امريكا وفي اوروبا تنقل معاناه الشعب الفلسطيني. احنا كمان في عندنا شبابنا الموجوده هون تحمل هاي الرساله من فخامه الرئيس ومن القياده وتوصلها لشعوب العالم كلها وندعم بعضنا كقياده وكشعب حتى نقدر نوصل لهدفنا النهائي اللي هو ان احنا نحصل على استقلالنا ونحصل على حريتنا ونبعد عن كل الضغوطات النفسيه اللي احنا بنعيش فيها.
0: هذا موضوع الحريه موضوع الاستيطان احنا لا شفت فيه شوي لانه بنعرف قديش معقد الموضوع حاليا. خلص اذا بتحكي يعني خصوصيه بتين بتين على شارع 60
1: صحيح.
0: احنا بنعرف قديش الهجمه على كل القرى والتجمعات السكانيه في على شارع 60 واكيد في اختراط ويعني مصادره للاراضي في منطقه بتين على بس على الاقل في عمليه توثيق للبصير.
1: طبعا طبعا احنا في يعني بصير عندنا زيارات مستمره من من مؤسسات اجنبيه تطلع على اعمال التجريف اللي بتتم في الاراضي ومصادرتها وتوسعه شارع 60 اعتداءات المستوطنين. بتين قدم شهداء ناتج عن اعتداءات المستوطنين قدمت أراضي صادرت منها أراضي ومن ناسها. المزارعين عندنا في فلسطين بيعانوا من في بتين عفوا بيعانوا من هجمات المستوطنين ومصادرة أراضيهم. لسه من أيام وصلنا إخطارات إخلاء لمزارعين على أطراف القرية. الأراضي الزراعية صارت محصورة ومحدودة. إحنا في المجلس القروي شكلنا لجنة زراعية تشتغل مع المزارعين ومربين المواشي في القرية حتى ننظم عملهم وحتى نحافظ على المصادر اللي ظلت عندنا الموجودة. انتبهنا لهذه النقطة طبعا حتى نحافظ على هاي الثروة الحيوانية والثروة الزراعية الموجودة في القرية. معظم المزارع أصلا موجودة على أطراف القرية، وهذول الشباب بحاجة يعني طبعا إلى أن يكون الهيئة المحلية على يعني إلى جانبهم وتدعمهم وتساعدهم وتعزز صمودهم. فإحنا اشتغلنا أيضا برؤية وطريقة مهنية لا نكون معهم وندعم صمودهم ونوفر لهم احتياجاتهم وما يحسوا انهم مهمشين وانه يعني احنا بس بنربي اغنام وبنزرع على الارض وما حدش سائل فينا وما حدش شايفنا.
0: واليوم الهجمه عليهم يعني
1: طبعا.
0: يعني انت بتعرف باشمهندس انه اليوم معظم المزارعين فقدوا قطعان الاغنام في القرى المحيطه القريبه، يعني ما بنحكيش مكان بعيد، بنحكي عن المغير، بنحكي عن سنجل، بنحكي عن ابو فلاح، بعدينش مرورا حتى يعني وصولا كان لدير دبوان، يعني اقرب قرى عليكم.
1: صحيح. يعني مشكله الاستيطان الرعوي، يعني اليوم انت الارض اللي بتكون قريبه على شارع على الشوارع الالتفافيه وبتكون قريبه على المستوطنات هي مهدده بان المستوطنين ياخذوها. واليوم المستوطنين صار يفوتوا على على على القريه ويدخلوا بشوارعها ويدخلوا بين بيوتها ويسرقوا اغنامها ويسرقوا اشجارها ومحاصيلها ويسرقوا ممتلكات الناس ويطلعوا من غير لا رقيب ولا حسيب. عشان هيك بقول لك احنا ضروري كهيئات محليه نتعاون مع الجهات الحكوميه حتى نقدر نوصل صوتنا ورسالتنا للعالم انه احنا شعب تحت ظلم وتحت قهر ولازم يكون في عنا دعم وصمود. وكمان ما ننسى دورنا احنا ايضا كهيئات محليه ان نوظف الطاقات والخبرات الموجوده عندنا حتى نشتغل ندعم صمود اهلنا وصمود ناسنا. عشان هيك دائما الرؤية الصحيحة لأي مجلس قروي ولأي بلدية لازم تترجم على الأرض مباشرة، ما لازم نأجل، ما في وقت نأجل.
0: بالعادة بعض القرى اللي بيكون فيها عدد من المغتربين بيكون في مساهمات من أهل البلد برا، قديش أنتوا كمجلس قروي فتحتوا هاي الباب العلاقة مع الناس اللي فعلا بنعكس إيجابا على المشاريع أو زي ما تفضلتوا؟ عجبني بصراحة أنه حقوق الناس في الحصول على الخدمات من خلال مساهمات. وإحنا عارفين الوضع المالي، يعني عارفين الوضع المالي للمجالس المحلية والهيئات المحلية، عارفين الوضع المالي لوزارة المالية ووضع البلد ماليا، يعني ما احنا عارفين لوين راجعين. فيمكن قد يكون واحدة من أهم الموارد المغتربين.
1: صحيح صحيح. أنا بدي أوجه تحية من منبركم لجميع المغتربين من أهالي قريتنا وجميع مغتربين فلسطين طبعا لخصوصية بيتين في هذا البرنامج. يعني أنا بوجه لهم التحية، بوجه لهم الشكر على دعمهم المستمر والمتواصل للقرية ولأهلها ولناسها. وما بنسوا ما بنسوا حد، الجار ما بنسى جاره، ما بنسى ابن بلده. مغتربين بيتين قدموا كثير لبيتين. يعني إحنا عندنا في بيتين أعطيك أمثلة سريعة، عندنا مجمع خدمات تم بناؤه على حساب مغتربين وأهالي القرية كامل. عندنا مدرسة بنات تم تحديثها وبنائها بمبلغ يفوق المليون دينار على حساب أهالي القرية ومغتربينها. عندنا شوارع تم تعبيدها على حساب المغتربين وأهالي القرية من المغتربين. فبالعكس يعني أهلنا في أمريكا، في أوروبا، في الأردن، في الخليج، يعني ما بيقصروا نهائيا مع بلدهم ومع جيرانهم ومع أهلهم في قرية بيتين.
0: كل احترام يعني، وهي الخدمات أكيد بتخفف على الناس وبتساهم. لوين رايحة بتين؟
1: بتين رايحة لتكون نموذج يحتذى به في فلسطين كلها. احنا كشباب في المجلس القروي اتفقنا على رؤية ان يكون هاي الاربع سنوات تكون فعلا تغيير، نوصل رسالة لجميع الهيئات المحلية ولجميع الناس انه المجلس القروي بغض النظر عن حجمه صغير كبير هو منبر للتغيير في داخل الوطن. وبنتكمان يعني احنا وزارة الحكم المحلي يعني على تواصل مستمر معاهم، على اطلاع على رؤيتنا. الاخ الدكتور سامي حجاوي وزير الحكم المحلي كمان يعني على علم في المشاريع اللي احنا في ماشيين عليها في القرية وداعم لها، ونتوجه له بالشكر يعني من خلالهم.
0: يعطي الف عافية، من الناس جدا داعمين يعني الصراحة الدكتور سامي حجاوي. نعم.
1: يعني رجل على قدر المسؤولية وفي مكانه. ف يعني مشاريع ناجحين باتجاه زي ما حكينا في البداية باتجاه التنمية المستدامة. احنا بنحاول نوصل لنتيجة ان نكون متشاركين مع الحكومة مش نكون عبء على الحكومة، لانه احنا عندنا شباب داخل المجلس القروي بتفكر بطريقة مهنية عالية، عندها خبرات، عندها افكار، ومش بنشطح بنطلع للسماء، بالعكس يعني والله عندنا افكار في داخل المجلس يعني شغالين على تطبيقها. ان شاء الله لما تشوفوها طبقت على ارض الواقع راح يكون فعلا في نموذج يدرس اسمه مجلس قروي بتين، وكيف الناس راح تستفيد منه.
0: نعم، هو يعني دائما المجالس المحل القروي ليست عبء، يعني انا خلينا نكون واضحين، هو جزء من استحقاق ضرائب الناس يعني. ولكن احنا نعرف الظروف الماليه اليوم باحتجاز المال المقاصه واحده من الاشياء الاساسيه، واليوم العجز المالي الموجود اكيد يلقي بضلاله على كل هيئات المحليه. يعني عندي سؤال، وانا اشوف وانا شايفين الفيديو لشوارع البلد، نظافة هالشوارع جاية من سلوك المواطن ولا من يعني خلينا نحكي همة المجلس بتنظيف الشوارع بشكل دائم؟
1: شوف، جزء مهم من بناء أي مجتمع سلوك المواطن، جزء مهم اللي أنتم شايفينه هو فعلا سلوك المواطن.
0: يعني احنا شايفين على الشاشة مش مهندس أنه فعلا يعني لا يمكن حتى لو البلدية اشتغلت 24 ساعة يعني يمكن ما يطلع بهاي النظافة إلا إذا كان في سلوك للمواطن.
1: شوف، لما بلد بتختار مجلس قروي في نخبة من شبابها وصباياها اللي بيشتغلوا مشان يخدموا هاي البلد، فكن على ثقة إنه اللي بتشوفه في شوارعها وبتشوفه في بيوتها وبتشوفه في حاراتها هو من سلوك المواطنين. نعم. من رقي الناس اللي عايشين في بتين، أنا بوجه تحية لكل أهالي قرية بتين، من الشباب للأطفال للشيوخ للسيدات لكل عامل في بتين ولكل موظف وكل مواطن وكل إنسان كادح في بتين وكل حدا ساكن في هاي البلد. احنا عندنا ضيوف كمان من بتين، عفوا ساكنين في بتين من قرى مجاورة من محافظات مجاورة. بنوجه لهم التحية وبنشكرهم على التزامهم معانا في القرية وعلى حفاظهم على الجمال اللي انتم شايفينه في قرية بتين.
0: ويعني بتين من القرى الجميلة حتى في طبيعتها يعني، والناس يمكن فترة من الفترات ما قبل 7 اكتوبر كانت بتين يعني ممر ومدخل رئيسي لمحافظة طيرهم الله والبيرة يعني. صحيح. وكان كمان كان عبء على البلد، جزء منه عبء وجزء تاني كان يعني في موضوع الحركة التجارية كانت في البلد أقوى.
1: شوف، مش بس هو إغلاق طريق الدي سي او المعروفة طبعا أثرت اقتصاديا كثير على القرية.
0: نعم.
1: لكن في نفس الوقت دعتنا إن احنا نكتشف بتين أكثر. يعني احنا اليوم بتين يعني احنا عملنا في دراسة عملها أحد الشباب من أبناء بتين المهندس محمد وليد حمودة، يعني برضه بنتوجه له بالشكر على التعب والشغل اللي اشتغلوا على هاي الدراسة. اكتشفت لنا بتين وأثار بتين، يعني بتين منطقة أثرية جميلة.
0: نعم.
1: بتين فيها تاريخ، فيها حضارة، فيها يعني تاريخ يدرس كمان يعني. فإحنا رح نشتغل أيضا على توعية الناس، تثقيفهم في تاريخ بتين وحضارة بتين وليش وكيف كانت وين صارت بتين، وهذا الإشي رح يفيدنا على المدى البعيد. يعني في حال إن شاء الله فتحت هاي الطريق، بتين رح تكون جزء من مدينة البيرة ومن محافظة رام الله والبيرة، وجزء مهم جدا.
0: نعم.
1: يعني مستقبلها رح يكون واضح إن شاء الله، بس إحنا عندنا العائق اللي هي الطريق هاي اللي بتفصل بيننا وبين المحافظة. لكن إن شاء الله إنه تتغير الأحوال وبتين كنز للوطن بما فيها من تاريخ، بما فيها من كفاءات، بما فيها من جمال وهدوء ورقي، وبما فيها من موقع يعني استراتيجي في المنطقة في شرق رام الله.
0: يعني أكيد وتحياتنا لكل أهلنا في بتين، هاي القرية الجميلة الهادئة صراحة يعني، وهي قريبة على القلب يعني صراحة. يعني من كان واحد يحكي عن الريف كانت دقيقتين أيام كان دي سي او يكون فاتح أو مدخل البير الشمالي، لكن للأسف في اليوم بدك تلف يعني مش اقل من نص ساعه 45 دقيقه لتوصل لبتين تقريبا من رام الله مع الحواجز الموجوده. بدي اشكرك جزيل الشكر المهندس طارق حامد رئيس مجلس قروي بتين، وان شاء الله رح نضلنا متابعين معكم كل هاي الاجراءات، وتحياتنا لكل الشباب اللي معك وتحياتنا لاهل بتين.
1: شكرا لكم وشكرا لاهتمامكم، وان شاء الله ان احنا بنكون على قدر هاي المسؤوليه.
0: حياك الله وصحياتك. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. وكل التحية للزملاء سلام الأطرش في هندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني، والزميل أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، ضل بألف خير.

0: برعاية جوال.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا
2: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: افتحوا أوراق حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار ساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: موجز جديد لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة فجر اليوم. إصابة 6 مواطنين بجروح ورضوض بعد هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في بلدة يطا جنوب الخليل، تخلله تحطيم سياج وقطع أسلاك كهرباء. اليونيسف تؤكد عجز كافة المنظمات عن توفير الحماية للأطفال في قطاع غزة مع استمرار خروقات الاحتلال. جيش الاحتلال يخطط لفرض السيطرة على 142 موقعا أثريا في الخليل ويقر تسهيلات ومنحا مالية تقدر ب 27 مليون شيكل لتسريع إقامة الفنادق الاستيطانية على أراضي الضفة الغربية. إصابة شخصين بجراح خطيرة مساء أمس في جريمتي إطلاق نار وقعتا في كل من حيفا وتل السبع في النقب. بنيامين نتنياهو يقول إن إعادة الإعمار في غزة لن تتم قبل تفكيك ونزع سلاح المقاومة، ومصادر عبرية تقول إن خطة تتضمن بدء تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة في غزة ستبدأ خلال أسابيع. إذاعة جيش الاحتلال تزعم أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة الشهيد يحيى السنوار كان يتوقع انضمام حزب الله لمواجهة إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر. الكشف عن أن جهاز الموساد الإسرائيلي فشل بتنفيذ عمليات استخباراتية مباشرة ضد حركة حماس في قطاع غزة قبل سنوات بعدما انكشفت وباتت غير قابلة للاستعمال. مراكز الإيواء في لبنان تقول إنها تواجه ضغوطا كبيرة بسبب الاكتظاظ الشديد ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مستمر. صحيفة يدوى تحرنوت العبرية تفيد بأن تل أبيب تعمل لإيجاد حل للتهديدات التي تشكلها مسيرات حزب الله المتفجرة. وكالة بلومبرغ تفيد بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال تواجه تحديات رغم استئناف عبور السفن. صحيفة والستريت جورنال الأمريكية تفيد بأن إيران وروسيا وكوريا الشمالية ودولا أخرى مستهدفة بالعقوبات الأمريكية والغربية ضاعفت من استخدامها للعملات الافتراضية المشفرة للتهرب من الضغوط. الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا يقول إن تحسنا تدريجيا طرأ في حجوزات السفر حتى أيلول القادم بالتزامن مع استمرار الارتفاع بأسعار تذاكر السفر. ارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا لنحو 3,000 وفاة، وفرق الإنقاذ الدولية تبدأ بتقليص عمليات البحث تحت الأنقاض عن أشخاص ما زالوا على قيد الحياة. أخيرا، تحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في ولاية شمال كردفان السودانية مع مواجهة أكثر من 200,000 شخص بينهم آلاف الأطفال مخاطر تفشي الكوليرا والحصبة ونقص الأدوية والغذاء. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية على مدار الساعة المقبلة.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
7: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
8: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
9: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
7: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
8: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم كتاب المثقفون وكرة القدم لأشرف عبد الشافي والصادر عام 10 و2000 ميلادي دراسة ممتعة ومبتكرة حول العلاقة التاريخية والوجدانية التي ربطت كبار الأدباء والمفكرين العرب بلعبة كرة القدم، مبرزا كيف تحولت اللعبة من مجرد تسلية مزدوجة لدى النخب قديما وحديثا إلى أداة للتعبير الإنساني والثقافي الطاغي. وينقسم الكتاب إلى شقين، يتتبع الشق الأول منه الشغف الكروية لدى قامات أدبية مثل نجيب محفوظ الذي كان لاعبا ماهرا في أحياء القاهرة قبل تفرغه للأدب، إضافة إلى الشاعر محمود درويش الذي وصف كرة القدم بأنها أشرف الحروب، والشاعر أحمد فؤاد نجم الذي امتزج بجماهير المدرجات وكتب لهم الهتافات والقصائد. أما الشق الثاني فيستعرض المؤلف من خلاله شهادات لمفكرين عرب تؤكد أن كرة القدم إنما تمتلك قدرة سحرية على تحقيق التقارب بين الشعوب وتجاوز العقبات الدبلوماسية والسياسية التي تفشل فيها الاتفاقات الرسمية. ويبرز الكتاب أيضا أهمية اللعبة كمتنفس حقيقي للبسطاء والفقراء في المجتمعات العربية، حيث تجمعهم الهتافات المشتركة وتذوب الفوارق الطبقية والسياسية داخل المدرجات. ليؤكد المؤلف في النهاية أن كرة القدم بالإضافة إلى بعدها القومي والوجداني والرياضي إنما أصبحت جزءا لا يتجزأ من الهوية والذاكرة الجمعية العربية. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال هذا العام إلى 3.5% مقارنة بتقديراته السابقة التي بلغت نحو 5%، وأشار إلى أن استمرار التوترات الإقليمية والحروب في المنطقة يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد الإسرائيلي ويضاعف من المخاطر التي تواجهه. تحولت الأصول الإسرائيلية في حزيران الماضي إلى أسوأ أداء عالمي بعد موجة صعود طويلة غذتها رهانات المستثمرين على أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والجبهات المرتبطة بها ستنتهي بتحسن دائم في الوضع الأمني للاقتصاد الإسرائيلي، لكن المحادثات الأمريكية الإيرانية قلبت القراءة رأسا على عقب. وتراجع مؤشر تل أبيب مسجلا أكبر خسارة بين مؤشرات الأسهم، في حين هبط الشيكل أمام الدولار ليصبح أيضا من بين أسوأ العملات أداء عالميا خلال الشهر الفائت.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
5: وأول أوردر

0: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل بس أكيد بنحس فيها، التعب، الإتقان والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباح الخيرات والليرات للمستمعات وللمستمعين والمستمعات، للمشاهدين والمشاهدات، لأصدقائنا والصديقات، في أحلى صباح مشوار جديد، يوم آخر راح، يوم من عمرنا وإجا يوم تاني لازم نستغله بالطاقة الممكنة، بالأشياء اللطيفة، بالتغيير الإيجابي نحو الأفضل. راح يوم وإجا يوم لازم نتقدم فيه إلى الأمام، ما نحمل معنا اليوم أي إشي سيء من مبارح، رحلوا الأشياء الحلوة واللطيفة والجميلة والمعقولة من مبارح لليوم، ورحلوها من اليوم لبكرة. الكراهية ما بدنا إياها اليوم، الغضب، الزعل، أيا كان الشخص اللي أنت زعلان منه لكنه بعز عليك، خسارته ممكن تكون مؤلمة، فيفضل انك تلحق حالك واليوم تحاول تصلح العلاقات، لانه انت مش ضامن شو يصير فيك او شو يصير فيه. منورين دايما حتى لو انكم مش مبينين بالصورة والصوت، لانه منورين الاثير بكلماتكم، برسائلكم، باسماءكم من مختلف المحافظات. المستمعين ببلشوا قبل التسعة يبعثوا لأحلى صباح، أهلا بيهم جميعا. صباح الورد إلك يا موسى، إلى كل الأصدقاء والأحبة، مجاهد ومعتصم ورأفت وضرار وأبو حكيم، أتمنى يكونوا على السماع وما في بينكم أي ضغينة أو زعل أو احتكاك. بيقول لك انت فلان ما بتكرهه، قال انت بتكره الصوره اللي هو فيها، الصوره اللي كونتها عن هذا الشخص انت اللي بتكرهها هي مش هو، لكن هاي الصوره في غالب الاحيان ممكن تكون صورتك انت. انا مش مع هاي المقوله، انا ابدا مش مع هاي المقوله، لانه ممكن نكون صوره وتطلع صحيحه عن شخص ما. أما إذا بدك تكون صورة منيحة يا أبو جواد عن الآخرين فصباحك طيب. عصام أهلا وسهلا فيك، أيمن، منى، إم جهاد مناصرة، اللي شو هالراديو القديم، راديو كتير قديم عند إم جهاد مناصرة، ما بعرف كيف صوته هلأ، صوتي فيه بيطلع عادي ولا سلام؟ أنت من وجهة نظرك بيختلف الصوت اللي بتسمعه حسب طبيعة الراديو، جهاز الراديو صح بيختلف؟ فهلأ بتسمعني إم جهاد من راديو قديم، بعتقد أنه صوتي بيطلع قديم شوي زي صوت العرب من القاهرة. نرجع لموضوع، إذا ما بدنا ناخد صورة غلط عن الأشخاص فعلينا أن ننظف أفكارنا، نمسح كل الأثر السلبي بالأول وما نحكم عليه بشكل مبدئي إلا لما نجربه أول مرة، نحكي معاه، نأخذ ونعطي موقف معين نعيشه معه. اغسلوا الأفكار السلبية كما تغسلون الملابس مع مسحوق غسيل دولفين. دولفين قوي فعال، ما بيخلي لكم ولا إشي من البقع والأوساخ على الملابس. يا خلدية غبرية، في سمارت وفي دولفين عند شركة البريق. أحلى صباح لعايد الفتاوي وصديقه رياض صافي، أجدع شوفير جرافة، يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله. علي ماضي، سعد صباحه علي ماضي، اللي بقول إنه أحلى إشي في مونديال السنة أو المونديال بشكل عام إنك بتشوف المتعجرفين بيبكوا، اللاعبين المتعجرفين، وممكن يبكوا وممكن يبينوا أخلاقهم السيئة كمان. يا سيدي اللي بعيط من وديله من فلسطين كاندي فريشة، فريشة كاندي لمين نعطيها اليوم؟ مين اللي طلع آخر إشي؟ البرازيل، لازم نوديلهم كونتينر فريشة. إذا بدهم كاندي، إذا بدهم أطعمة تانية مش مشكلة، نسقيهم من شركة مجمع سيلة الظهر.
صباح الورد يا سندس. حسن أسعد كيف الحال؟ أهلا بميمونة عياد. أنا كمان أمنياتي لإلك حب ولطافة وجمال. للأهل في منطقة كفر عقاب وأم الشرايط. أم الشرايط وكفر عقاب، هناك عندكم الشيني إكسترا اليوم وبكرة، عامل عرض على أكثر من 12 نوع، 12 صنف، عليها عروض بالأسعار من البطيخ للحمة، الحليب، الرز، الخيار، الأجبان، البوظة، البطاطا المثلجة، الزيت نباتي طبعا، العصائر، مياه المعدنية، ومعطرات ومنظفات. عرض اليوم وبكرة إذن، خصيصا لتطبيق اللي معهم تطبيق شينيمي في كفر عقب وأم الشرايط. صباح النشيطة الجميلة إمرواد اللي صبحت عاملة معجنات بطحين الضيافة، يعطيها الصحة والعافية وتضل تعمل أكلات زاكية. شو

0: هاني أبو النعيم وركابه الأصيلين، يسعد صباحهم سواء لسه على الطريق أو واصلين. طبعا طريق هاني أبو النعيم ما بين نابلس ومنطقة طول كرم إلا ما تمر من نقطة حساسة، نقطة فيها اللمسة رائعة، نقطة بتخلي الجوعان يستسلم للطعام، إنها نقطة الزغلول، النقطة الرئيسية في الشارع، النقطة الرئيسية في المشوار، الزغلول. لما سياخ اللحمة تحكي لك قديش بتحبك. يا سائد الخراز، صباح الورد يا أمير. أنا مش عارف أترجم How are you I am fine, I'm good. شكرا. أهلا أمير زيدان وقاسم سلامة، علاء ياسين لأهلنا في جنين، صباح الورد. أحمد نافع، شجع الفريق المنتخب اللي أنت معاه في كأس العالم، شجع واربح، اربح من بنك القاهرة عمان. كيف؟ لما تروح على مقهى أو على مكان تتابع فيه المباراة، ادفع ببطاقة بنك القاهرة عمان ثمن القهوة والشاي والمشروبات، وترشح على جوائز بقيمة 500 شيكل لعشرين شخص. صباح الورد للأصدقاء اللي بيضلوا متمسكين بأصحابهم، مش لما تطلع كلمة من هالصديق أنا بفشق عنه وبعدي من حياته وببلش أحارب في هذا الصديق، معناها أنت مش صديق من أول، معناها أنت كاين تربي لي حقد من زمان يا صديقتي. هذه رسالة من إحدى المستمعات بتحكي عن صديقتها، بس من جرد كلمة أو موقف الواحد بغير رأيه هاي مشكلة، هذا مش صديق أصلا يا صديقتي. صباح الورد أم حسن قلود وعلا أبو عون وغادة وأم الصادق، تهني أبو مناسبة عيد ميلاد أبو الصادق. يا سلام، شو بدك تعملي له يا أم الصادق؟ شو بدك تعملي له لأبو الصادق اليوم؟ كعكة؟
1: أنا بقول لك من تعن والدينا، من تعن أمنا على أبونا، شو بدنا؟ بيتزا؟
0: يا سلام، اليوم رح تعمل له بيتزا؟ لا، اليوم رح تعمل له السفرة من الآخر، باعتبار أنه الرجال مش كتير بيآمنوا في الكعكات والكيكات والبيتيفورات، فاليوم رح تعمل له، تمدل له سفرة، سفرة الغداء ممكن تكون مع جبنة الجنيدي. كيف؟ ممكن الجبنة تدخل في أكثر من مكون، من ضمنها السلطة اليونانية، السلطة اليونانية زاكية، عن جد زاكية. أهلا بحبيب أبو زريق ورجل الأعمال نور صالح من بديا، أبو الناجح عبد الباقي، للأسف أنت رقم يمكن 20 ولا 30 اللي صبحوا علينا في الرسائل اليوم. من نيافة بصبح عليكم علاء مصاروي، أهلا. مصعب أو أص مصعب شعور إنك تنظلم من واحد بحكي لك صاحبي، نيال المظلوم عند ربه بريء. يا أمير دايما ظالم أدهم الجاسر ومسمي حاله صاحبك، هلأ شوفوا أحيانا الصديق والصاحب ممكن يكون مرآة صاحبه، يعني يحكي له أنت غلطان، هذا الصاحب بتمسك فيه بيحكي بوجهك. أهلا بأسيد عاصي، اسمحوا لنا يا أسيد وبقية المستمعات العزيزات والمستمعين الجميلين نطلع فاصل صغير.
2: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عند دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. Merci.

0: ميرسي يعني شكرا, مش عم نسمعها كثير من بعض الناس. على تعب واحكي له شكرا.
1: ثانك يو
0: او ثانك يو او ميرسي. اللي بيناولك ايش احكي له شكرا.
1: ثانك يو ميرسي كل
0: اللي بوقف لك في الشارع عشان تمر تقطع الشارع, احكي له شكرا حتى لو ما سمعها, احكيها بحيث انه يفهمها. شكرا للمزوقين

0: سبحان الله وانت في السيارة وانت ماشي كمان ممكن تعكس أخلاقك وهيك شخصيتك.
1: يعني مش سريع سريع.
0: كنتك تمر من الشارع السيارات رايحة جاي رايحة جاي مش عارف تمرق, فبيجيك واحد ابن حلال شخصيته حلوة بدون ما تعرفه, لما يوقف لك ويقول لك تفضل, هذا إنسان لازم تحكي له شكرا.
2: اتجاوز جرحي.
3: اتجاوز يحط غماز.
0: تخيل معنا غمازات وإحنا مشاة, غماز وطلع. ساهم برضو في انه يوقف لك ومررك. صباح الوردي انس الفارس اليوم عنده طاقه منيحه ايجابيه, يا رب تصمد معي لنص ساعه. لا يا انس انت هيك بتهين احلى صباح لما تدعي انه من هون لازم تمشي معك من هون للساعه 11. صباحك فل ام عماد, ابو ام مريم, اهلا وسهلا برامز, عبد الباقي, ام مصطفى التراب الغالي, منورين انتو. الصبايا في مشغل, أشرف غوادري, أبو محمد سنابل, أم جوري, أم ساندي, أم محمد, ميادة, الحمد لله على السلامة لبنت نور, يا سوسو حبسو. صباح الورد لأهلنا في صيدا لقيس أبو العمر تحديدا من هناك, لكن الآن بتابعنا من الداخل من على شط البحر. أهلا وسهلا فيكم جميعا وأهلنا في جنين, أحبتنا وأصدقائنا, رح ننتقل عندكم لقليل من الوقت في اللقاء التالي, رح نكون في ضيافة وهم في ضيافتنا مركز أمنية الشبابي. مركز أمنية الشبابي رح نتعرف على مشروع خطوة عماله بيشتغل عليه حاليا, شو طبيعة هذا المشروع وشو طبيعة كمان أكثر مركز أمنية اهتماماته نشاطاته برامجه تستهدف مين, رح نتعرف عليه أكثر مع فرحان فزع وهو مدير مشروع خطوة في المركز. صباح الورد يا فرحان.
4: صباح الخير.
0: إن شاء الله بتضلك فرحان على طول يا فرحان. أهلا وسهلا فيك مع رايا ومع أحلى صباح. وكيف جنين اليوم؟ كل شيء تمام؟
4: الحمد لله.
0: بعد دوار البطيخة صارت المعنويات أعلى.
4: ركبوا جديد وعملوا زراعة حواليه
0: أو إن شاء الله إن شاء الله تدوم هاي الأشياء والعمار هذا يدوم. أستاذ فرحان بالبداية بدنا نتعرف منك على مركز أمنية الشبابي, هذا المركز شو طبيعة الأنشطة البرامج وبمين بيهتم أكثر أو طبيعة العناوين اللي بيهتم فيها نشاطاته بشكل عام؟
4: مركز أمنية يعني إحنا صلنا 20 سنة بنستهدف الشباب بشكل عام, تدريب, دورات, دعم نفسي, مرات يعني أحيانا بصير عندنا حملات خيرية للناس, هاي نشاطات المركز بشكل عام.
0: يعني شو ممكن يكون يتطلب المرحلة أو تتطلب المرحلة أو شو بده المجتمع ممكن تتحركوا بهذا الاتجاه
4: لخدمة المجتمع؟
0: يعني كتير عندكم سلاسل لدرجة أنه فعلا تتنوع البرامج والقطاعات المستهدفة.
4: صحيح, عندنا مشاريع زراعية, عندنا دورة فخار للسيدات, عندنا مشروع خطوة المشروع الأكبر حاليا في المركز, معني بتأهيل وتدريب الشباب ومن ثم تشغيلهم.
0: تمام, إذن هذا المشروع بالبداية يستهدف الشباب, خلينا نحكي عنه بشكل أكبر, تدريبهم كيف بيتم هذا, يعني على إيش يقوم هذا المشروع؟
4: أولا هو الشروط, إحنا معانا حاليا محافظات الشمال زائد أريحة.
0: نعم.
4: محافظة طول كرم, محافظة نابلس, محافظة طوباس, محافظة جنين زائد أريحة. عندنا دورات حاليا, بدأنا في دورة خياطة وخرجنا الطلاب من 28/6 الماضي, يعني حوالي 10 أيام, والحمد لله 16 متدرب ومتدرب, كان عندنا 11 بنت وخمس شباب, وضفنا إلى الآن منهم 11 من أصل 16.
0: ما شاء الله, حلو.
4: طبعا إحنا شغالين على التوظيف, يعني إن شاء الله خلال الشهر موظف البقية.
0: هذا بالنسبة للخياطة, في كمان دورات تعطى لأشياء تانية يعني زي شو؟
4: عندنا دورة حاليا شغالة دورة زراعة, زراعة الحديثة, تعنى بكثير شغلات مجالات الزراعة من تسميد وري, الري والتسميد وزائد التطعيم والتقليم زائد مكافحة الآفات وزائد يعني الوسائل الحديثة السمارت أجريكالتشر.
0: هذا طبعا بيساعد الشباب, احنا اليوم رجع الاهتمام بالأرض والزراعة, ممكن يساعدهم على إقامة مشاريع خاصة وتوظيف كمان وشغل
4: أو تشغيل في مشاكل أو
0: في نعم جميل.
4: طبعا احنا شغالين مع الإغاثة الزراعية الفلسطينية التدريب, وفي تدريب منه تدريب بالزراعة ميداني ونظري, الأغلب ميداني عملي.
0: فهون بيكون متسلح بيروح بتوظف أو بيشتغل في أي مكان زراعي بيكون متسلح بمعلومات صحيحة.
4: خدناهم على عدة مشاتل، مثلا مشاتل خاصة بتركيب شجر الزيتون، مشاتل خاصة بتركيب شجر العنب، أخذناهم على مشاتل مكافحة آفات، أخذناهم على مزرعة فواكه التنين هون عندنا في منطقة جنين، أخذناهم طبعا على قلقيلية، أخذناهم على كمان محافظة طوباس على الفارعة، عدة جولات. وإن شاء الله خلال أسبوع لثمان أيام بتكون جاهز، يعني ضايل أربع حصص خلال الأسبوع الجاي. وطبعا في الدورة الحالية فتحنا دورة تجميل للسيدات. طبعا مشروع خطوة يعنى بالشباب والشابات، بنستهدف الفئة العمرية من 18-29. احيانا اذا في ظروف خاصه عند بعض الشباب والشابات لو تجاوز العمر،
0: لو اعمار اكبر بتقبلوهم؟
4: بقبلوهم طبعا ضمن ظروف وشروط معينه.
0: ايش زي الشروط يعني عدا عن الاعمار؟ بغض النظر عن العمر في اشياء متطلبات تانية لاي حدا بده يستفيد؟ بتعرف لما لما نعلن عن اي دوره تدريبيه ممكن يتقدم لها 100 مثلا او 50، ولكن قدرتكم محدوده بتكون.
4: طيب يعني نعطي مثال دوره التجميل، وكذلك الدورات مشابهه الارقام، احنا بناخذ 15 متدرب او متدربه. بالعاده بقدموا من 170 ل 200 متدرب. عندنا مقابلات طبعا، عندنا لجنه في المركز وفي مقابلات تجرى مع الجميع، يعني احنا قدر الامكان بنفلترهم. في حالات مرات الانسان يعني او عفوا المتدرب بيكون ماخذ تدريب مسبق، فاللي ماخذ تدريب مسبق ومش مشغل
0: بتحاولوا
4: نستثنيه هيك الشروط،
0: لانه اخذ يعني اخذ يمكن حقه في مرحله او دوره.
4: صدفت عنا أكثر من متدرب أنه أخذ فرصته وتدرب في مجال معين بده يسجل في مجال ثاني، ما بصير. هسا إحنا منقابل قدر الإمكان، عنا لجنة تعنى بالاختيار المتدربين
0: وطبيعة يمكن بتحاولوا تعرفوا كمان طبيعة الحياة الاقتصادية أو الحالة الاقتصادية لهذا الشاب،
4: الحالة الاقتصادية
0: مين أولى.
4: من شروط عدم العمل، من شروط المشروع الرئيسي العمر، من الشخص
0: ما في عنده شغل
4: لا يعمل. لا يعمل، احنا بندرب وبنأهل على مستويات، يعني على
0: طيب
4: التدريب المهني. الزراعه في الاغاثه الزراعيه حاليا دوره التجميل في كليه يابوس التطبيقيه، فاحنا من اهم شروطنا معايير الجوده في التدريب تكون عاليه جدا واختيارها بيكون مناسب. طبعا بعد التشغيل بنتابع مع المتدربين بعد التشغيل 6 شهور.
0: طب لو مثلا في المجال الزراعي، مثلا أنا بقول إنه حدا من الشباب عنده مشروع صغير زراعي ولكن حابب إنه يأخذ معلومات، يستفيد أكثر من المعلومات، التقليم، التسميد، علشان يطور مشروعه، يكبر مشروعه، كمان هاي ممكن يكون يستثنى كمان؟
4: لا، ما يستثنى. يعني تحديدا الزراعة أخذنا من 16 متدرب ومتدربة، عندنا 5 منهم أعلى من عمر 29. طبعا في ناس بدوا مشاريعهم الخاصة بس خبرتهم تقريبا تقارب على الصفر، يعني لا تقول صفر، يعني 10% 5%. فإحنا دربناهم وأهلناهم واستفادوا كثير من التدريب. طبعا إحنا كل تدريب أستاذتي إن منسق أو منسقة بتكون متابع المشروع يوما بيوم، الحضور مهم، الغياب ممنوع
0: طبعا على محمل الجد، طبعا لازم ياخدها يكون جاد حتى يستفيد، يعني سواء كان علشان التوظيف لاحقا أو إذا عنده مشروع مثلا عشان يطوره كمان نفس النتيجة على فكرة بلا ما يخسر.
4: وإحنا طبعا سواء نتوظف أو بده يفتح مشروعه الخاص

0: عندنا كمان الاكاونت اللي هي المحاسبه، وعندنا بزنس ان فاينانس اللي هي ماليه والمصرفيه زائد اداره الاعمال، وعندنا دوره سي ان سي المفروض هي على الحجر او على الخشب بنقرر حسب حاجه السوق. عندنا دوره تجهيز ودهان سيارات، وعندنا دوره كهرباء سيارات الحديث اللي هي الهايبريد والالكتريك كار.
1: حلو، نعم جميل.
0: يعني نختار المعايير بدها تكون شو بيطلب السوق، وبنرجع نعمل مسح للسوق. يعني احنا عملنا بالبدايه مسح عندما قدمنا الممول، وكل ما نفتح دوره من خلال اسبوعين لثلاثه بنرجع بنمسح السوق، بنشوف المستثمرين شو السوق بطالب، بندرب بناء عليه.
1: إذا حب حد من الشباب فعلا الآن يمكن لأول مرة بيسمع، سواء في منطقة جنين، طول كرم، طوباس، نابلس أو أريحة، إنه يعرف شو عندكم، متى بتبلش الدورات، عندكم صفحة خاصة ممكن يطلعوا عليها تفاصيل؟
0: نعلن على الفيسبوك، عندنا صفحة، عندنا على الانستغرام، ومنعلن على جوبس كمان.
1: مركز أمنية الشبابي هيك الاسم على الفيسبوك باللغة العربية؟
0: باللغة العربية مركز أمنية الشبابي.
1: إذن مركز أمنية الشبابي في مشروع خطوة بحاول أنه يساعد الشباب على إيجاد مهنة وإيجاد عمل، يعني التدريب على مهنة ممكن ما إلك خبرة فيها تتدرب وتأخذ معلومات ثم تحصل على وظيفة. يعطيكم ألف عافية أستاذ فرحان، تحياتي لكل الشباب والمتطوعين، وإلك سلامات من أهل جنين من أحمد أبو طول وغيره، بصبح عليكم.
0: شكرا لك،
1: يسعد صباحك، يعطيكم ألف عافية. مالك.

اهلا وسهلا بالاصدقاء المنضمين لنا. لا ابو لؤي من صبح عليه، ابو لؤي اللي بحكي بتعيش وبتموت اليوم ما بتربي صاحب، كلهم مصالح ما عدا سلام الاطرش. هاي التسحيجي ولا حقيقه؟ واضح انها تسحيجي. صباح الورد لأبو تايم محميد على عزام شتاوي، يا صباح الفل عفيف. أم جهاد بتقول لي صوتي على الراديو القديم وكأنه عمري 16 سنة، واو واو، يعني مش زي صوت القدماء. سلام أرق من النسيم، والهي زمان كانوا يكتبوها في الرسائل، سلام أرق من النسيم لا حبيب يذهب ويروح. شو كان يكتبوا في الرسائل؟ من القلب المجروح كلمات تسري وتروح. صباح الورد يا عزام عبدو، عايش أيام الرسائل زمان. سندس العزيزة، ما حدا بيكرهها ولا بتكره حدا، الحمد لله هذه نعمة. لما حد يسألك والله إنه شو الله ربنا عاطيك، ما بيشوف الأشياء المنيحة في حياته، إنه ما حدا بيحقد علي، ما حدا بيحاربني، أنا ما بكره حدا لحد إنه البغضاء. أهلا بداليا، أبو يامن أبو إدريس. شفتي منين هالجمال مش معقول، كاين الشجاع.

0: برازيل طلعت بلاستيكا. هيك بيحكي أبو يامن مشجعهم. ما هو لعبوا مع واحد ما شاء الله مجنزرة خرب بيته مجنزرة هالاند. شو هاد؟ مين بده يقدر له هاد؟ طويل عريض يما شو بيركض وهيك سريع. بس هالاند بتحسه زي الولد الصغار احيانا, يعني لطيف وبريء, يعني مش حاقد. صباح الورد يا داليا. عادل زيد بصب على صديقه اللي سامعه يزن محاميد. هلا بيك يا يزن. حجي سلام بصب عليكم بعد الإجازة من العمل. بتشتغل في شركة أدوية يبدو حجي سلام, إنه في على ما يبدو أدوية ورشتات وأوراق ونشرات طبية. أنيس دويكات, إم عبيدة, أبو مازن من كفر نعمة. صباح الورد لمشغل كفر نعمة شباب وصبايا. يلا يا هاني أبو النعيم, رح يوردك اتصال من أبو خالد يقول لك بدي تجيب لي معك عرايس. عرايس وين إم خالد عنك؟ إم خالد قبل ما تفهم الموضوع غلط بده عرايس من عند الزغلول, يعني خبز باللحمة. أمير, لازم أنت كمان تكون رقيق مع صاحبك, ما تحكي له أنت كذاب بوجهك, ما تحكي له كذاب لأنه رح يزعل طبعا وبرطم, وحد بحكيها بطريقة من لف ودوران. أنس رداد بعت لنا رسالة بخصوص الناس اللي بتتصل عليك بدي أجي عندك, بتقول والله يعني بكرة مش فاضي, شو رأيك نأجلها؟ كم بزعل ببطل يحكي معك. أنا مفكرة إنه يوم من أيام الخميس نفتح بهذا الموضوع, موضوع زيارات والضيوف وكيف الواحد يكون مزوق صاحب ذوق في هذا الموضوع والمشاكل اللي بتصير. إما محمد الخليلي بتصب عليك يا إم رواد وإم جهاد وإم عماد. الحمد لله على سلامتك يا إم عماد, شكرا على الضياف اللي مبارح أنت مستقبلتيهم بشكل ممتع للصبايا. عامر كممجي, يسعد صباحكم في جنين شارع حيفا. يا عامر أنا إذا بدي أحكي اسم محلك وين هو معناها شو, بعطيه يعني هاي إعلان, هذا دعاية. يا عامر كمامجي يسعد صباحك انت ومراكز كار كير لصيانة السيارات. الى قلقيليا. يلا, اسعار الخضار والفواكه ما زالت محافظة على أسعارها الواطية المنخفضة المعقولة المقبولة للمواطن ولا كيف؟ عقيد قشمر يعطينا فكرة أوضح برسالته التالية.
1: ست نجوى, يسعد صباحك وصباح كافة المستمعين. أسعار الخضار والفواكه اليوم عندنا في قلقيلية طبعا الأسعار ما زالت في صالح المواطن حاليا المتضرر المزارع, والله يسر للجميع. احنا بنقول نبلش لكم بالمواد الأساسية عنا. الخضار الأساسية زي البندورة والخيار, اليوم كرتونة البندورة يعني للمستهلك توصل لحد 15 شيكل, تسع كرتونة فيها 12 كيلو. الخيار نفس الإشي أرخص, حتى توصل من 10 إلى 15 البوكسي اللي هي فيها 15-16 كيلو. الباذنجان شرحه عندك. بالنسبة لأسعار الخضرة اللي سعرها شوي محافظة حاله زي الليمون لأنه أصلا هسه مش موسم خفيف, وصل 5 شيكل كيلو المستهلك. البصل, البطاطا وصل 4 شيكل, 3.5 المستهلك. باقي أصناف الخضار بشكل عام كلها في نزول حاد, فلفل, فليفلة, خيار, بندورة, باذنجان, كوسة للمحاشي. اليوم بروز الكوسة وصل 15-20 شيكل, يعني الكيلو شيكلين وبثلاث. نفس الشيء الباذنجان الحاشي, اليقطيني نفس الشيء. بشكل عام كل الخضار أسعارها في نزول باستثناء صنفين بطاطا وبصل. بالنسبة للفواكه، الفواكه أيضا في نزول، حس موسم الفواكه ما شاء الله، الشمال الجولان فواكه هسه كلياته مبلش وبيعطي بكميات، بالإضافة إلى مناطقنا عندك مثلا زي المشمش بوصل كيلته 5 شيكل، الدراك النكترينة من 3 لـ5، الموز نفس الاشي من 3.5 لـ5 اليوم راح. طبعا للمستهلك أنا بعطيك شو بوصل جملة طبعا أكل من هيك. عندك الخوخ السوداء الحمراء الصفراء نفس الشيء لحد 5 شيكل كيلتها قاعدة توصل للمواطن. البطيخ أيضا أسعاره في متناول الجميع، عندك البطيخة بتبلش من 2 لـ3 لـ10 شيكل أزعم حبة بطيخ، أزيد من هيك في الشيء. العنب أيضا كيلو العنب اليوم بتوصل لحد 5 شيكل للمستهلك، عنب طمون وطباس ومناطق الأغوار وهي المناطق، عنب منيح وضعه ممتاز. فرق أسعار كلياتها بشكل عام في نزول في متناول الجميع، وفي النهاية احنا بنقول الله يسر للجميع للمزارعين ويعطيهم ويعطينا.

0: صباح للصبايا والشباب اللي ما زالوا معنا في أحلى صباح مع أم الصادق. بعيد ميلاد أبو الصادق ما رح تفرد له وليمة. لا بدها تاخده على الزغلول. لقد أصابت
1: البنت مزوية ضيا يا ضيا يا ضيا يا ضيا ولحقة كله على ضيا.
0: أدهم وأمير أنا بتمنى إنه يعني الله يوفقكم بالخير. بكفي هجمات متبادلة، كل واحد برمي صاروخ من هون والتاني مدفعية من هون. اهدوا
1: يا بيا ولا حد كله على بيا يكفي هالقلب ما شالو.
0: باسم الجاسر بيقول لك يا عبد شد حالك بده يدهن السيارة بسرعة. بس يا باسم يمكن عبد بده يدهنها شوي شوي عشان تكون إتقان أكثر. رامي عزام وأحمد زياد قرارية أهلا وسهلا بكما، بيقولوا زمان عن أحلى صباح. أحلى صباح دائما هنا.

0: يعني يا عامر، عامر كمامجي بيطلع لك مرة، المرة الثانية، الثالثة، الرابعة، كابعة.
1: خلص يا ولد اقعد يا ولد.
0: تعرفه؟ كل شوي دي يبعث لنا يعمل إعلان. صباح الوردي أريج الشعراوي وإم محمد من رام الله. مبتسم الأطرش، إن شاء الله بتضلك مبتسم ليل نهار.
2: نسيانة
3: هي روحي، هي
2: نسيانة
3: سنها ربي ليا،
2: نسيانة
0: إم بسام النجار يسعد صباحك.
3: سنها ربي ليا.
0: أبو أحمد بيقول لكم في واحد لقي مصباح علاء الدين، فلما طلع المارد حكى له شبيك لبيك، فحكى له ميرسي، وبعدها اتشردق وسكت، فالمسكين كان القصد يحكي مرسيدس فطلعت منه ميرسي. صب عليكم شركة غرغور معناها.

يعني هو بجاش يحكي لا طب يختار إشي تاني، لازم مرسيدس يختار سيارة تانية. من قلب شركة الموارد صباحكم طيب يا مين؟ إم كرم.

0: ناس بتزعل على الشمس ذات العط. لا هو ما في إشي مزعله بس هو نكد. من صبح عليك مرة تانية أم مصطفى، منقول لك صحة وهنا على فول الضيافة وشاي الضيافة والصحن هاد. لو خلطتي الفول تبع الضيافة مع حمص الجنيدي الإكسترا رح تلقي الطعم الله ما أزكى. يا منى صباحك فل أنت ومرام سمودي أبو مصطفى داود خميسة. سلام أرق من النسيم من صاحب الرسالة اللي هو هاني حمادني ولا واحد تاني؟ أحلى صباح ليحيى صوان وأولاده الحلوين، الله خلي لك إياهم وظلوا في كنفك وحنانك. اللي بيجيب مرت أب لأولاده أرجوك لما ما يكونوا قادرين يعبروا أو بيخافوا أنت راقب لو سمحت. ما يعني أنا ما بشكك بس اسأل أولادك كيف حالهم، لأني بسمع قصص لناس بتجوز بيجيب مرت أب أولاده بيكونوا في حضانته فبتبلش تمنعهم أو تجحهم وتجحرهم وحالتها حالي وتعاملهم أحيانا مش الكل منيح. فالرجل انت يعني كأب مسؤول كمان، بتمنى انه ما تأمن وخلص، يعني لازم يكون عندك عين دائما تراقب أولادك احتياجاتهم، شو اللي مزعجهم، شو أمنياتهم، الحنان اللي بيفتقدوه انت تعوضه.
1: راية اف ام تعيش معها اجمل وارقى الالحان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
2: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
6: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: اهلا وسهلا فيكم مع بنك القاهرة عمان. شجع واربح شركة البريق طبعا على الفيسبوك، البريق للمنظفات. إذا بتفوتوا باللغة العربية والإنجليزية على صفحة الرسمية لإلهم، فكمان هناك هدايا وجوائز لا تنتهي، أجهزة سمارت وغيرها.
1: في لحظة عايزة اللي يعدل ميلك ويسند يشيلك
0: مع الشني إكسترا، الجنيدي، مدرسة اللحوم الزغلول،
1: يسبق بخطوة يحميك
0: منتجات الضيافة.

علاء اشتاوي, انا مش دكه في البيتي فور والكيك, بس انا بحكي ام الصادق الشباب عاده. الرجال ما بحبوا هاي الشغلات عيد ميلادهم, قبلهم بدهم رقبة محشية مقلوبة منسف.

مجدي، أنت عايش من زمان زمان زمان يا مجدي، من أيام سلام أرق من النسيم، جزء من النص مفقود، التليفونات القديمة. صباح الورد نايفة طميزي، وإن شاء الله أمنياتك لطلبة التوجيه تتحقق.

0: محمد نافع بقول البرازيل الليلة لعبت مع قوم عاد عاد وثمود يمكن على سبيل المزح يعني. اوكي حجة سلام بتقول هلا ذكرتني بدواء الرسائل كانت تبلش سلام سليم ارق من ورق النسيم او ارق من النسيم. شكرا للمساعده
1: وسلامونا الى الحكم محمود
0: كيف حالك؟ هل ما زلت تمشين؟

0: شكرا على الوردي يا إم رواد وأمير وأدهم. أنا بعرفكم بتمزحوا مع بعض لذلك أبتساهل في الموضوع. أحلى صباح لكل مستمعاتنا العزيزات الجميلات. كل إنسان جميل، كل إنسان خلق على هذه الأرض هو جميل، فيه لمحة من الجمال. اليوم صرنا نشوف نفتقد للجمال الطبيعي، يعني صرنا عم نشوف كتير تدخلات طبية جراحية، ميك اب، أشياء يعني فلاتر صارت تغير من طبيعة وجوهنا الحقيقية، لأنه بطلنا مقتنعين كأنه بطبيعتنا بحقيقتنا. حتى بتلاقي صاحبة وجه جميل حلو كتير ما شاء الله عنها، كل الناس بتحكي حلوة، بتروح تعمل أشياء للتجميل، أشياء إضافية. فاليوم بدنا نحكي عن موضوع بتمنى تتابعوا معي وتخليكم مركزين، الفرق بين الجمال الطبيعي خصوصا للوجه والجمال المصطنع. شو الفرق؟ كيف ممكن نميز عشان نعرف؟ الدكتور أيمن الطريفي أخصائي جراحة المناظير والسمنة المفرطة والجراحة التجميلية. أهلا وسهلا بك يا دكتور أيمن، يسعد صباحك.
1: صباح الخير، يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا فيك عبر أثير راية، منرحب فيكم، نتمنى لك الصحة والسعادة الدائمة يا دكتور. وإحنا يعني غشينا منك هذا الموضوع لأنك أنت على صفحاتك كنت بتكتب بهذا الإطار، فلفت نظري جدا لأنه عم ينحكى كتير في هاي السنوات عن موضوع الجمال الطبيعي، ونادرا ما تلاقي حدا حلو، وحتى في برنامج كتير بيشاركوا في هذا الموضوع انه يعني وكأنه فيش جمال طبيعي. فشو الفرق؟ شو الأساسيات اللي ممكن نفرق او انت تفرق بين الجمال الطبيعي للوجه، الجمال اللي الله خلقه، والجمال المصنع اللي فيه تدخلات بشرية؟
1: هلا الجمال الطبيعي هو موجود، واحنا بمنطقة بالشرق الأوسط نحكي، أو في منطقة فلسطين والأردن ولبنان،
0: بلاد
1: منطقة
0: الشام
1: مميزة، بلاد الشام موجود فيها جمال، ما بنقدر نحكي إنه ما فيها جمال. بس الإضافات اللي بتصير خلال الفترات نحكي الجديدة هي إضافات ممكن تزيديها، بعض الرتوش إنك تزيدي أو تبرزي بعض محاسن، أو يعني تخلي إنه يكون في إبراز للجمال بس ما يكون إشي مبالغ فيه
0: مصطنع،
1: ما يكون في إفراط حتى يخرب الإشي اللي موجود. فإحنا بلادنا هي بلاد جميلة، فبتعكس هذا الحكي على بشرتنا وعلى الناس الموجودين فيها. برغم الصعوبات اللي بنشوفها اليوم والاحتلال، إلا أنه
0: والهموم، وطبعا الشيء النفسي بيلعب دور
1: اللي بتنعكس الناس عندنا، طبعا مش سهل اليوم اللي بيعيشوه من معاناة بين المدن والقرى، فالشيء هذا كله بأثر طبعا. فلازم يكون في تاتش حلو هيك يعكس هذا الشيء ويعطيهم بريق أمل. ف موجود الجمال في بلادنا، بس مش غلط يعني انه يكون يعني مصحوب او ينضاف عليه اشي يكون طبيعي.
0: هذا اشي طبعا لا يسمى فيه. اللي مش مبالغ فيه لا يسمى جمال مصطنع طبعا بالمرة، اللي هو مثلا عندها عيون حلوين او عنده عيون حلوين ممكن يعمل حركة، غالبا الستات ممكن مثلا نوع معين من الميك اب تظهر هذا الجمال، كبر العين، وسع العين، احنا بنحكي عن هذا الموضوع اللي هو ما بيغير في طبيعته.
1: الميك اب هو واحد من الاجراءات اللي بتزيد، او في كمان بعض الاجراءات البسيطة
0: مثل ايش دكتور؟
1: تجميليا يعني ممكن اضافات للبشرة، يعني نحكي اجراءات بسيطة تجميلية أو إضافة بعض الفيتامينات والعناية بالبشرة اللي تزيد هذا الحكي. فمش غلط هذا الحكي، بس ما يكون مفرط فيه حتى ما يكون يشتغل عكسي. أنت دائما الإشي جميل لما يكون في حدوده، لما يزيد عن حدوده بصير مبالغ فيه وبيخرب.
0: متى ممكن يعني شو التدخلات اللي ممكن تتسمى علميا عندكم كأطباء كمان مختصين في هذا المجال إنه مبالغ فيه، هذا بلش يصير مصطنع وليس حقيقي أو طبيعي؟
1: لما يكون في بعض الحالات يعني نحكي فيها إفراط، في بعض حالات حقن مواد تجميلية يكون مبالغ بالحجم، مبالغ بالكميات اللي بتنحط تحت الجلد، طبعا هذا بكون بيعكس إشي سلبي وبعطي نتائج سلبية.
0: زي بعض الفنانات على فكرة بنشوف بالسنوات الأخيرة فنانات تغيروا شكلهم كليا وصار أسوأ، يعني كانوا أحلى، كانوا أنعم،
1: أو كلهم بيسيوا نفس الشكل كمان،
0: نفس الشكل يعني. نفس الشكل، نفس الشفايف،
1: نفس العيون،
0: ولكن ببين أنه عن جد مش حلو، يعني مش جميل، حتى لو هم بفكروا جميل ما بيكون جميل.
1: 100%.
0: لأنه
1: كل أنت يعني كل إنسان ربنا أعطاه صفة الجمال إنه يبرزها، بس بتكون بالحدود الطبيعية مش بالحدود المبالغ فيها، لأنه ليش لما يتبالغ فيه بيخرب.
0: شو دور الأطباء هنا؟ أنت دكتور أيمن كمان في صلب التخصص، الدور لما تيجي فتاة أو ست بدها شيء معين، رغبة معينة، هل بيكون لك دور في التوجيه، النصيحة، ممكن يعني تساهم بإرجاعها خطوة إلى الخلف عن اللي بتنويه؟
1: مهم طبعا هذا الحكي كتير للأطباء، أنه الاختيار وما يتبع المريض أو انه شو هو بده، لازم يوجهه للإشي الصحيح. مش كل إشي بينطلب انه بيكون مناسب او كل اجراء بيكون مناسب للمريض. في يعني المريض بيكون محدود في نحكي سامع ترند، سامع إشي بينعمل نحكي في كوريا بالصين في صحيح. بلد تاني بيكون كويس لأهل الصين وكوريا، بس ما بيكون كويس
0: لإلنا
1: للبشرة العربية أو للشرق الأوسط 100%. فهون لازم يكون الطبيب يعرف يختار الشيء المناسب لمريضه بدون ما يكون فيه مبالغة، حتى لو رفض الإجراء بعض الحالات إنه مقابل إنه يكون الإشي سليم وما يضر مريضه.
0: طبعا في أشخاص في العالم بيأخذوا صورة ممثل ولا نجم ولا أيا كان معجبين فيه وبدو يصير شكله تماما، يعني بدو يستنسخ وكأنه بدو يقلب شخصيته، يعني تغيير الشخصية الخارجية
1: موجود. هذا الحكي اليوم احنا بنشوفه في السوشيال ميديا، في بعض الناس في بعض الدول بيستنسخوا أشكال بعض الفنانين بعض المشهورين، وبيكون الإشي سلبي بينعكس عليهم وبيخرب. فهذا الشيء طبعا غلط، و يعني لازم كل إنسان بفهم في هذا المجال يشتغل ضده وما يكون تابع للمريض، إنه هو اللي يوجه المريض مش المريض اللي يوجهه.
0: في سؤال من واحد من المستمعين أو أكثر، يعني بتمحور حول مش عارفين يعبروا بالسؤال، ولكن بيقولوا يعني أنا بدي أصيغ السؤال للدكتور أيمن، اللي هو كيف يعني شو هي القاعدة أو القواعد الأساسية للوجه تحديدا للجمال الطبيعي؟ يعني إيش لازم يتوفر نكون نحكي عن هذا جميل؟ هل في إشي علميا وطبيا ولا الواحد بيعتمد على ذوقه؟
1: لا، في مقاسات بتكون في مقاسات للوجه للجسم، هاي المقاسات هي اللي بنمشي عليها وبنتبعها حتى ما يكون الإشي مفرط فيه ومبالغ فيه. فما بيصير إنه نحكي إنسان عنده الوجه طبيعته مختلفة من شخص لشخص، بس في المتوسط في مقاسات معينة لازم نتبعها ونمشي معها، ما بنصير نتجاوزها ونخل فيها، وما بصير كمان انه ما ننتبه لها لما بنعمل اي اجراء طبي او اجراء تجميلي.
0: مقاسات للوجه وطبعا أكيد. كمان التفاصيل اللي داخل الوجه من عيون من أنف من فم من أسنان أكيد. من كله طبعا.
1: يعني إذا بنجي للفنانة أنجلينا جولي وهي في شبابها نحكي، هاي من الوجوه الممتازة للتجميل أو الايدل نحكي من مقاسات. فهون احنا بنحكي عن وجه زي هيك، شو ما تشتغلي معاه بوتوش خفيفة بيبرز. هون المقاسات مهمة كتير، يعني انت بتاخدي زي مثال وبتشتغلي على مقاسات معينة انها
0: هو يعني نموذج
1: معينة انها تكون نموذج
0: صح، هو نموذج يقاس عليه بأشياء تانية. يعني مش شرط يكون الوجه المدور هو الحلو لهي الشخصية، مش شرط يكون الوجه اللي ماخذ على شكل بيضاوي، يعني كل حدا وشخصيته والقياسات الخاصة فيه كمان،
1: وكل واحد وبشرته كمان
0: البشر
1: مش
0: طبعا.
1: شرط انه يكون يعني بشرته نحكي داكنة انه هذا مش جميل،
0: طبعا
1: بالعكس، في عندك اليوم انت من
0: في سود حلوين
1: العالم بيكونوا سود
0: صحيح،
1: بشرتهم بتكون معتدلة وفي منهم بيكونوا بيض، فهذا بيعطي الجمال بيكون له مقاييس، مش بس في بنعتمد على اللون او على الشكل او على الجنسيه انه الاوروبيين هم اجمل ناس، لا هذا الحكي انتهى. اليوم في عندك بيجي ناس او نحكي ملكات جمال العالم، في منهم بيجوا من الفلبين، في منهم بيجوا من مدن او من دول امريكا الجنوبيه، في منهم من الشرق الاوسط، فهذا بتفاوت
0: كل الالوان وكل الاشكال كله حلو. يعني أنا أول قبل ما تنضم لنا دكتور أنا كنت بحكي إنه ربنا لم يخلق إنسان مش جميل، كل واحد عنده جزء من الجمال إلا طريقة. وإنت حكيت نقطة مهمة ألا وهي يشوف وين الإشي الجميل ويحاول يبرزه للآخرين. 100%. أنا بشكرك دكتور أيمن على الوقت اللي أعطيتنا إياه, وأي حدا بده يعرف جميل ولا مش جميل عند الدكتور أيمن. يسعد صباحك يا دكتور.
1: يسعد صباحك. يسعد صباحك
0: دكتور أيمن الطريفي, أخصائي جراحة المناظير والسمنة المفرطة والجراحة التجميلية, موجودة عيادته في عمارة المنارة الطابق الثالث في رام الله للي حابب زوره. شكرا جزيلا دكتور.
1: شكرا شكرا.
0: سعد صباحك.

0: عبود يا عبود، أنا لما أنت بتبعت أول رسالة على 29 في قبلك كان يمكن 10، لما أنت رديت بعتت كمان رسالة فطلعت لفوق وخلص تأجلت، لذلك أنا مش ماسك التليفون الثاني، أنا على هذا التليفون بس بطول لأوصلك.
1: قلبي حاسس فيك جاي تيحكي مشغول عليك الباب.
0: نصبح على إيمان اللي أول مرة بتشارك معنا.
1: اللي شو
0: كل الورد بحبه يا ام رواد، والله كل الورد حلو. في حدا بيحكي عن الورد مش حلو؟ صباح الورد لأحلى بنات. ام عبود سجف ريحات، اهلا باحمد الصباح، انت دائما حاضر يا احمد.

عامر مخلي كل الشباب اللي بيشتغلوا عنده يدمنوا إدمان على أحلى صباح. يا ريت يا عامر تكون صريح وتحكي لي أنا بدي أخليهم يدمنوا العمال اللي عندي عزاكي عزغلول.

0: أنس الفارس صباحك طيب. أنا مش عارفة مش فاهمة على رسالتك الأخيرة. أني نكتة حكينا نكتة إحنا حكينا صباح لنايفة يا ثريا. ترجع للبرنامج كمان مرة مسجلا وراح تعرف إنه حكينا اسمها لنايفة. مش حرزان الواحد يزعل عليها.
1: قلبي الساكن فيك عارف يلي فيك.
0: آيات رمضان اسعد صباحك انت وام مصطفى. هلا كل واحد ما بقرأ رسالته أو بتأخر ببعت لي إيموجي
1: لغيرك
0: إيموجي محتاج
1: غرامه بيقويك عالدني وبيحميك أيام سنين.
0: ضحى بتقول مرت الأب أحيانا مظلومة. يا ظالمي يا مظلومي يا ضحى. بس إذا كانت بنت حلال وكويسة وعندها ضمير ما بتكون ظالمة. بس في منهم كتير ظالمات وكتير بميزوا. تحية لإلك ولأم أسايد ونداء. إحنا هون نداء سعد صباحك. شكرا يا علا أبو عون وأخو العبد الدايم. سندس بتقول عمر ما مرت أب كانت منيحة. بتقول عن تجربة في ناس مناح وفي ناس لا.

0: صباح أحمد أبو طول لضيوفه من الجزائر والأردن، الدكتور عدي وأولاده كريم وبرهوم، والحج أبو أحمد والحج إم أحمد، ومنورة بوجودكم والحمد لله على سلامته وصلت الجزائر.
1: أهلا وسهلا
0: يا أبو زياد، حضر حالك، أحمد أبو طول ناوي ياخدك على الزغلول تاكل مشاوي. أدهم وأمير يلا إن شاء الله بتروحوا على الزغلول وبتنبصوا وبتتذكرونا. أبو علي ذياب حاسس اليوم بدوخة فنصحوه يروح على المشاوي، على الكبدة، على اللحمة عند الزغلول. صحة وهنا يلي بيقولوا لي تفضلي على المقلوبة. عايشة سوالمة بتفضل ليش لا. علي ماضي طبعا أكيد الجمال هو جمال الروح والحضور، لكن إحنا اليوم كنا نحكي عن الجمال الخارجي مش جمال الروح والقلب والطيبة وهيك.
2: يا حبيب قلبي طمن قلبي.
0: أبو جواد بيقول اللي بده يخطب واحد لازم يأخذ متر معه عشان يعمل قياسات الجمال. لا مش هيك قصده الدكتور، بيحكوا إنه في قياسات للجمال ومعايير خاصة تتعلق بالوجه، يعني البعد بين العين مثلا والفم. هذا إيش؟
3: 3% من البنات عندنا قصار، كل هيك يا دوب الواحدة 5 شبر.
0: مش مهم، ممكن تكون قصيرة بس حلوة.
3: آخر الصارة بتحس النسوان زي في الجامعة، كل واحدة بتدور على الكعب الآلي تاعها.
0: داليا أولادها بصبحوا يحكوا لها افتحي على نجوى. تحية لجميل وحمزة الحلوين الأمامير الكتاكيت.

0: أبو أحمد يسعد صباحه أبو أحمد مطرية. لزميل العمل النجار محمود طحنات من عرابي أحمد الجاسر بصب عليك صباح خاص. ساهر الأعرج بصب عليكم وبقول لكم مرة محامي رفع قضية وقعت على راسه. تحية للمحامين مش يزعلوا هاي نكتة.
1: أنا ما صدقت لقيتك وبتسأل لو حبيتك وأنا دايب فيك شايفني جايك.
0: محمد شلاتو إلى كل جاد الصفدي شنو نحكي لكم صباح حلو انتو اختاروا. ام رائد للأسف بأنه أنا احنا مسيف الاسم خولة فلازم نعمل لك إيدت لأنه مش يعني احنا المسيف من ناديب المسيف فيه ام رائد. أكره ما عندي أثبت اسم على هذا الجهاز. كيف الهمزة اللي مكتوبة عنبرة هاي بتنكتب هون؟ وين الهمزة عنبرة؟ تتذكر الهمزة عنبرة؟ متى تكتب الهمزة على نبرة؟ ومتى تكتب لحالها؟ ام رائد. أهلا يا خالد أبو العز ويوسف اللي بتابعنا من السويد. أم أسيد من القدس بتأجل كل طوشها مع جوزها لبين ما يخلص البرنامج، يعني بيكون في بالها إشي موضوع تفتحه والطاوش بتأجله. عاشت أم أسيد، طخلها يا سلام، خلي موقفها يكون أقوى في طوش أمام جوزها. أنت ميال للرجال، أنت غشاش. دهموش بيقول صباح الأحلى صباح للقمر اللي نور كفر نعمة. أكلنا هوا. القمر اللي نور كفر نعمة مين؟ قمر ولا قمرة؟ من الآخر. أهلنا في كفر نعمة لازم نعرف مين قصده.

0: أهلا بك يا سامح زايد، وصباح الخير لأبو ماهر وماهر وإم ماهر على الرأس الكومي. احنا بنشكركم على خفة الدم، على التواصل، على الكلمات، على الحب والمحبة، بس احنا مش ناسيلك ام اسيد، ما رح تنسالك يا سلام، انك ما طخيت لها، مش رح تنسي.
1: وروح بلت فترة تمرن لتقدر تبلت البحر،
0: ما رح تنسالك اياها. اهلا باياد، متأخر كتير يا اياد، سلمنا على ايطاليا. عرض الاثنين لمشتركي تطبيق الشيني مي على الشيني اكسترا بكل الفروع، 12 صنف باسعار الاقل. وين بتشوف وجهك الشيني اكسترا اليوم؟ فوت. اذا كنتوا في كفر عقب وام الشرايط اكيد عندكم كتير في فرعكم القريب، كتير في عروض على الاصناف. كورونا مارتينو من شداد، مارتينو يا سلام، مع كل شيء بتزبط، مع البشاميل، مع رب البندورة، مع فطر، بدون فطر، في معكرونة باللبن كمان واللحم المفروم، بتطلع كتير زاكية. هدايا نعف من البريق على صفحتهم على الفيسبوك، فوتوا التزموا بالتعليمات الموجودة هناك وشوفوا البريق كيف رح يعطيكم أجهزة سمارت وهدايا من منتجات سمارت ومسك. بنك القاهرة عمان، ادفع من البطاقة، إذا كنت في مقهى بتحضر كأس العالم ادفع من خلال البطاقات وادخل على السحب في 20/1، رح يربحوا 500 شيكل لكل واحد. الجامعة الرائعة للحوم، جامعة الزغلول على مفرق دير شرف. محمد أبو آدم من كفر راعي، يسعد صباحك يا محمد. كمان محمد السلامين، يسعد صباحه. بتعرفوا انه البروبايوتيك، عمركم سمعتوا بالبروبايوتيك؟ هدول خمائر بتساعد لما تشرب او تاكل اشي فيه بروبايوتيك، بتساعدك انك تهضم شو مكان الاكل. هذا البروبايوتيك موجودة في لبن اكتف الجنيدي، راحة، هضم سريع وقليل الدسم. شكرا لكم، شكرا لتواصلكم ومحبتكم وكلماتكم واستماعكم، هذا على جبيننا شرف. على 11:05 11:06 بعد الموجز المهم رح أكون معاكم في حلقة ثانية مع طاقم شؤون المرأة، مواضيع هيك يعني بتحبوها وما بتحبوها ما بعرف. تابعونا. سلام الأطرش، فادي ماضي، نجوى الحمدان، التوقيع، إلى اللقاء.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: وأول أوردر

جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولا مصانع عم تكبر، ولا بلد بدها توقف عإجريها.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: ಡಿಜ್ನೇದಿ ಎನ್ನ ಕುನ್ನ. الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين صباح اليوم جرى قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. إصابة 6 مواطنين صباح اليوم بجروح ورضوض إثر هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في بلدة يطا جنوب الخليل. رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان يقول أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 11,074 اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري، في مؤشر إلى تصاعد كبير في شكل وعدد الاعتداءات وطبيعتها بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. سلطات الاحتلال تشن حملة اعتقالات فجر وصباح اليوم طالت عشرات المواطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية. الاحتلال يهدم غرفة زراعية في منطقة الخلايل داخل قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله تعود للمواطن عبد الرحيم أبو رحمة. وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يقول اليوم إن إسرائيل بدأت ما وصفه بثورة الاستيطان، مؤكدا أن هذه الخطوة لن تقتصر على الضفة الغربية بل ستمتد إلى النقب والجليل. وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول إن أي قائد إيراني يحاول مجددا الدفع بخطط لتدمير إسرائيل سيتم القضاء عليه أيضا. إيران تبدأ اليوم في عاصمتها طهران مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي الذي قتل في 28 من شباط في غارة جوية في بداية الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع درجات الحرارة والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: صوتها عالم، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها

اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفلام. نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة راية أفلام.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، وأهلا بكم مستمعينا الذين ينضمون إلى أثير راية في هذه الأوقات. من ضمن الحلقات الخاصة التي نقدمها للمستمعين الأعزاء في كل أرجاء الوطن ولمستمعين أيضا في أنحاء العالم، سواء كانوا فلسطينيين أم لا، مع المؤسسات الشريكة، مع الجمعيات المختلفة. اليوم هي الحلقة الثانية التي نتحدث فيها ونلتقي مع طاقم شؤون المرأة، حلقة جديدة هي الثانية طبعا، للحديث عن مشروع تمكين المشاركة المدنية للشباب. وطبعا هذا هو المهم، هناك مطالبات كثيرة من النخبة في الشارع الفلسطيني وحتى من الشباب أنفسهم، إنه لماذا الشباب لا يشاركون، لا يمكنون في الحياة السياسية والحياة المدنية؟ لماذا لا يسمع صوت الشباب؟ تحديدا في موضوع الانتخابات، اللي هي لما تصير عندنا انتخابات إلى أي درجة هاي الانتخابات مهمة للشباب، المشاركة فيها مهمة، رأيهم مهم، رؤيتهم مهمة، إلى أي درجة أيضا تمكنهم هذه المشاريع والتدريبات اللي بيحصلوا عليها سواء من طاقم شؤون المرأة أو من غيره بتعزيز المشاركة السياسية لهؤلاء، هذه الفئة الهامة والتي تشكل غالبية المجتمع الفلسطيني. هذه الحلقة سنتحدث فيها عن المشروع من زاوية أخرى تختلف ربما عن الحلقة الماضية، سنركز فيها على الانتخابات المجلس الوطني ودور الشباب الفلسطيني في تجديد الحياة الديمقراطية وتعزيزها وتعزيز التمثيل الوطني. طبعا مشروع تمكين المشاركة المدنية للشباب الذي أقامه أو نظمه وينفذه طاقم شؤون المرأة هو يأتي بتنفيذ من الطاقم، لكن بالشراكة مع منظمة أوكسفام الدولية وبتمويل من الحكومة البلجيكية. حيكون معنا العديد من الضيوف، لكن أولهم هو الأستاذ حسن فرج، عضو مجلس ثوري في حركة فتح. أهلا وسهلا بك أستاذ حسن، يعطيك ألف عافية وأهلا وسهلا فيك معنا، منورنا. يعني موضوعنا موضوع مهم للشباب، بعتقد أنه غالبية النخبة من الشباب الناشطين اللي بيشتروا في مؤسسات، المتطوعين، طلاب الجامعات، الخريجين، الشباب اللي تمتد أعمارهم بين بالتحديد بين 18 إلى 29 دائما ما يتساءلون وين موقعنا، وين إحنا. ليش تعتبر أستاذ حسن مشاركة الشباب ضرورية وطنية بشكل عام؟ أنا لا أتحدث فقط على الانتخابات مثلا، لكن بشكل عام ليش الشباب مهمين؟ مشاركتهم في أي محفل مهم؟
1: الشباب هم نصف الحاضر أخت نجوى وكل المستقبل، فبالتالي المشاركة في كل المجتمعات ليس فقط في المجتمع الفلسطيني، فما بالك خصوصية المجتمع الفلسطيني الذي يعيش يعني ظروف استثنائية، تحديدا يعني يرزح تحت الاحتلال، ظروف قاسية وصعبة، وعماد كل الأمم هم الشباب طبعا. حتى نحن يعني خصية القضية الفلسطينية دائما ما نقول بأن هناك ثورات في هذه العالم يعني غيرت مجرى التاريخ في الكثير من الدول، يعني في العالم خلينا نقول في العصر الحديث، ارتبطت كلها بالشباب وارتبطت أحيانا هذه الثورات، مثلا ثورة عمال ممكن في بعض الدول، ثورة فلاحين في بعض الدول. الثورة الفلسطينية من تأسيسها ارتبطت بالشباب نجوى، يعني ارتبطت بالطلاب والشباب، وكانت هي عرفت بأنها ثورة طلاب. لذلك من قاد الثورة الفلسطينية يعني الاتحاد العام لطلبة فلسطين انطلق عام 1959 قبل انطلاقة منظمة التحرير وقبل انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح. هذا يعني أن بالأساس الشباب يعني الرواد الأوائل، من قادوا فكرة التحرير هم كانوا من الشباب وحملوا على عاتقهم هم القضية الفلسطينية. صحيح. وما زالوا، وكل المحطات النضالية التي يعني مر بها شعبنا الفلسطيني وكل المحطات خلينا نقول وتاريخنا النضالي الحديث يعني دائما كان عنوانها الشباب، الحاضر الأبرز فيها الشباب، من يقدم التضحيات فيها الشباب، فلذلك دائما الأمل المعقود على الشباب. ولذلك نحن لاحظنا بجوز في السنوات الأخيرة، مش لاحظنا وعشنا أيضا، أن الشباب ابتعدوا كثيرا عن الهم العام، نتاج حالة ممكن الإحباط، الظروف السياسية الصعبة التي عشناها من حالة انقسام، من ظروف صعبة كمان قيود احتلالية مورست أيضا على كل شعبنا الفلسطيني وتحديدا على الشباب، وأساس أي عملية ديمقراطية وأساس أي تغيير في المجتمعات، هي تحديدا يعني الديمقراطية وصندوق الاقتراع. الشباب الفلسطيني آخر مرة شاركوا في الانتخابات التشريعي كان في عام 2006، يعني قبل 20
0: يعني
1: عام
0: يعني اللي كان شاب اليوم
1: يعني آخر انتخابات رئاسة جرت عام 2005، يعني قبل 21 عام. يعني أخت نجوى، مع التعديلات الأخيرة في النظام الانتخابي الجديد للمجلس الوطني ومجلس النواب أو المجلس التشريعي، من يحق له، تم تخفيض سن الترشح من سن 28 لسن 23. هذا يعني أن من شارك في من سيسمح له بالترشح هذه المرة كان عمره في عام 2005 عامين أو سنتين أو ثلاث، ولم يعيش هذه التجربة من قبل. فلذلك ظروفنا استثنائية بكل
0: كمان المقاييس. أنت أستاذ حسن بتحكي عن تاريخيا الشباب هم اللي كانوا فعلا يقودوا الشعب الفلسطيني. صحيح. نقابات العمال كانت من الشباب، النقابات المختلفة، الحركة الطلابية في الجامعات، طبعاً. حتى في المدارس، طبعاً. كان هم اللي بيحركوا الشارع الفلسطيني، لكن لم يكافئوا. يعني اليوم لما نشوف مش عم يتكافئوا من المؤسسات الرسمية، الشباب، جيل الشباب مش عم ينعطى هاي الأهمية التي ترتكز على التاريخ. ليش؟
1: يعني في محاولات جادة من خلينا نقول في الآونة الأخيرة لمحاولة إنصاف الشباب، يعني إنصاف الشباب من ناحية إعطاء الشباب دورهم. يعني لاحظنا بعض التعديلات في القوانين والمراسيم التي يعني تم تخفيض سن الترشح فيها، وهذا ليس معيارا وحيدا فقط من أجل
0: هل كافية كمان، هل هي كمان تحركات مش كافية،
1: ولكن أيضا مطلوب جهد من الشباب. المساحة الوحيدة اللي كانت تعطى للشباب هي قد تكون انتخابات مجالس اتحاد الطلبة في الجامعات.
0: صحيح. وهي بطلوها
1: دورية
0: كمان.
1: ومنتظمة وتعطلت أثناء العدوان على غزة وأثناء حرب الإبادة على غزة. للأسف آخر 3 سنوات يعني في في في كل الجامعات لم تجرى انتخابات، وحرم منها طلبة قطاع غزة على مدار أكثر من 20 عاما. يعني كانت تجرى في بشكل دوري ومنتظم في جامعات محافظات شمالية في الضفة الغربية، ولكن لم تكن تجرى في في في جامعات قطاع غزة. أيضا انتخابات المجالس المحلية والبلدية كانت تجرى بشبه يعني خلينا نقول توقيت منتظمة، وهذه أيضا ساهمت في مشاركة الشباب بشكل أو بآخر، لكنها مشاركة غير كافية. أعتقد أن دورية وانتظام إجراء الانتخابات إن كان على الصعيد الوطني العام، يعني انتخابات رئاسية وتشريعية، انتخابات مجالس محلية وبلدية، انتخابات مجالس طلبة، مشاركتهم في حتى في في في المؤسسات، أعتقد العمل الأهلي، وأيضا المشاركة المدنية، لأن المشاركة المدنية تقدم هي أساسية المشاركة السياسية. فلذلك أعتقد كل هذا يعطي الشباب دور يعني مهم من أجل انخراطهم مستقبلا، يعني في مشاركة سياسية حقيقية يكون فيها الشباب هم العنصر الأساسي والمؤثر والفاعل والمشارك، ليس شعارا بل ممارسة حقيقية وفعلية.
0: يعني في دول ما عندهم الشباب بيستوردوا شباب، فعليا بيستوردوا شباب علشان يقوموا يعني الاعتماد عليهم لإقامة الدولة والاستمرار في قوة الدولة. تسمح لنا أستاذ حسن نستقبل معنا على الأثير عبر الهاتف كمان ناشطة شبابية مشاركة في مشروع تمكين المشاركة المدنية للشباب مع طاقم شؤون المرأة، أخذت تدريبات والآن بدها تحدثنا يمكن عن تجربتها. شهد معالي، يسعد صباحك يا شهد.
2: صباحكم يا رب.
0: أهلا وسهلا فيك، يعطيكم ألف عافية، ويعني يعطيكم ألف عافية بشتى الوسائل. أنتم ما شاء الله أنتم كمان الشباب، الشباب اللي يعني يعتمد عليها هذا البلد وكل بلدان العالم. قديش استفدتي شهد؟ شو الأكثر الأشياء اللي حصلت عليها من خلال هذا المشروع اللي ممكن تكون غيرت بوجهات النظر، غيرت بالشخصية عند شهد؟
2: شوفي، بداية يسعد صباحكم جميعا، شكرا للاستضافة، وشكرا انكم بتخصصوا جزء ووقت للشباب في هذا المجتمع. انا كشهد اذا بدي احكي على الاستفادة الشخصية، فهي المشاريع والمؤسسات مثل الطاقم هي بتحتضن الشباب كجزء مهم من المجتمع، بتنمي مهاراتنا، بتنمي قدراتنا، بتخلينا جدا نحس انه احنا إلنا دور وإلنا قيمة في هذا المجتمع. فبالنسبة لي يعني احنا مش اول مشروع بشترك فيه مع الطاقم، يمكن هذا المشروع الثاني أو الثالث، أنا متطوعة مع الطاقم. فهون بخلينا نعرف قديش قيمة أنه شبابنا ما يكونش مجرد شباب بنفكر بيومنا طبيعي أو بنفكر كيف نأمن شغلنا أو كذا، لا، إحنا في أبعاد لسه أكثر، أنه إحنا جزء من المجتمع وبنشكل نسبة كتير كبيرة، بما أنه الشباب بفلسطين بشكله ما يقارب 21%.
0: نعم.
2: فهذا عدد ورقم مش قليل لحتى يكون لنا بصمتنا الخاصة في المجتمع.
0: بتشوفي انه شهد يعني في تركيز كمان احنا من نحاول نركز في حلقة اليوم على انتخابات معينة، انتخابات المجلس الوطني مثلا، قديش مهم الشباب يكونوا موجودين في هاي المؤسسات الوطنية، مش بس انتخابات عامة وتشريعية ورئاسية ومجالس بلدية، لكن المؤسسات الوطنية قديش مهم لكم كشباب تكونوا فاعلين مشاركين مرشحين إلى آخره.
2: صحيح، برجع بحكي لك انه احنا يعني لازم نوصل للمجلس الوطني، احنا عددنا مش قليل في المجتمع، فلازم يكون لنا تواجد وتواجد فعال، مش تواجد حتى لا كأرقام أو كنسبة، لا إحنا نطمح إنه جد يكون لنا تواجد فعال يعكس هذا المجلس الوطني التنوع الفلسطيني، يضم الشباب فيه. ليش؟ لأنه إحنا الشباب يعني مثل ما بيحكوها أفهم بحالنا، بنقدر نحكي بصوت الشباب، نوصل مشاكل الشباب ونوصل تطلعاتهم، يعني كبارنا هم أساسنا وأساس مجتمعنا، ولكن صار دورنا إحنا برضو نشارك في مجتمعنا ونأسس للي بدهم ييجوا بعدنا لحتى الحلقة تضلها دائما مستمرة.
0: شباب يوصلوا لشباب، بس في دائما أصوات يا شهد بتحكي، ويمكن الأستاذ حسن قبل شوي حكاها في خلال حديثه، إنه كمان مطلوب من الشباب إذا شافوا إنه في تقصير من مؤسسات البلد لازم يكون لهم دور وصوت وحركة وبصمة، كمان عليهم دور، مش يضل واحد من الشباب، قسم الشباب أو مجموعة الشباب، قطاع الشباب يستنى في حدا يقدم له دور. تتفقي مع هذا الرأي ولا كيف؟
2: صحيح تماما، وإحنا هذا اللي ندعيه أصلا. ليش المؤسسات قاعدة بنحاول قدر الإمكان إنه نجذب هدول الشباب لحتى يعني ما بدناش إحنا مثل ما بيحكوها ما بدناش يتقدم لنا على طبق من ذهب أو طبق من فضة، لا إحنا برضو بدنا نطالب بحقوقنا، واللي ما بطالب بحقه ما بقدر يوصل. فإحنا نسعى دائما الشباب ونشجع إحنا نفسنا الشباب، يعني مثل هاي المؤسسات والمشاريع هي أصلا انعملت لحتى الشباب نفسه متشجعهم إنه طالبوا بحقهم، طالبوا بالوصول، وخلي جد يكون عندكم رأي. فهون صحيح إحنا في دور كبير على الشباب، ولكن الدور الأكبر إنهم يستقبلوا آراء الشباب وجد تطبق على أرض الواقع.
0: صحيح، يعني لازم كمان حدا يسمعها. إذا أنا كشباب بدي أتحرك أطالب بأي إشي بده صوتي ينسمع، مش مجرد إنه أنا بطالب الشباب تحركوا بالنهاية يعني أحط إيدي أو أصابعي في داني وما أسمعهم. بالك شهد إيش الوسائل اللي ممكن الشباب يعبروا من خلالها؟ اليوم صار سهل كتير التعبير، السوشيال ميديا كذا، فكيف ممكن الوسائل اللي الشباب يوصلوا صوتهم؟
2: صحيح، أول إشي أنا بحكي لك صحافة الموبايل، إحنا بنحكيها بصحافة الموبايل في عالم الإعلام، أنا خريجة إعلام، فهذه صحافة الموبايل صارت عنا جدا قوية. فهنا منشجع الشباب إنه دائما عنا المنصات، ما نتركش المنصات بس وسائل ترفيه ومضيع على الوقت، منحاول نوصل صوتنا في المجالس الشبابية اللي قاعدة بتصير، المجموعات الشبابية، يتكاثفوا الشباب، بنعلي صوتنا مع بعض، بنكون عارفين إحنا أصلاً شو بدنا، يعني شو بدنا من الحكومة، شو بدنا من المجلس الوطني، نوحد أصواتنا ويكون أصلاً عنا خطط ثابتة، خطط حقيقية نقدر نقدم خلالها. وأهم إشي برجع بحكي لك السوشيال ميديا حالياً هي ماخذة يعني كل البلد وكل إشي بيصير عليها، كل الشغل وكل المؤسسات اللي بتتجه لها، فهاي عنا يعني وسيلة جداً رائعة قوية نقدر نوصل صوتنا من خلالها.
0: هلأ في شباب وفي قسم خاص له علاقة بالإناث أو الصبايا الستات، كمان الشابات لهم المفروض دور، يعني ما بدنا نحكي عن الشباب بشكل عام ونتناسى فئة مهمة اللي هي كمان مش ماخذة حقها، اللي هم الإناث السيدات الشابات في العملية الديمقراطية بشكل عام. أنت بتشوفي شهد أنه يتغير الواقع للأفضل، بتحسن من خلال تجربتك أنت في هذا المجال، ولا ما زالت المرأة متأخر دورها في هذا الإطار؟
2: شوفي إذا بدنا نحكيها على بلاطة ونكون واضحين
0: طبعا بدون مجاملات وتجميل
2: للشابات، ولكن هل هو وجود عددي ولا وجود حقيقي بقيمة
0: الجودي ولا النوعية؟
2: يعني احنا بنشوف صحيح في ظهور، ولكن قديش مدى تأثير هذا الظهور؟ الشابات أو الأنثى نصف المجتمع، أنا بدي أتحيز لهم وأحكي لك إحنا ثلث أرباع المجتمع. فإحنا قديش دورنا كثير مهم نكون موجودين، لأنه برجع بحكي إحنا رح نكون أكثر حساسية، يعني كأنثى رح تكون أكثر حساسية بموضوع الأنثى، كشاب رح تكون فاهم الشابات أكثر ما إنه شاب يطلع يحكي عنها. فهنا إحنا بدنا يعني يكون عندنا جودة في السياسات العامة، ويكون جد في وجود حقيقي للنساء في مواقع القيادة، رح يكونوا يقدروا يطرحوا قضايا الأسرة، التعليم، المرأة، الحماية، كلها رح تنطرح من منظور شامل، منظور غير، لأنه نظرة الأنثى ونظرة المرأة للأمور هاي بتكون أكثر حساسية من الرجل. فأنا يمكن أتمنى أنه جد يكون في عندنا تأثير حقيقي للنساء
0: إن شاء الله. يعني أكيد نظرتها للأمور تختلف، بعض التفاصيل تختلف، كمان رأيها مهم، لأنها زي ما حكى الأستاذ حسن عن الشباب قبل شوي إنهم تاريخيا كانوا هم البوصلة أو المحرك، كمان المرأة كانت لها دور كبير في التجربة الفلسطينية تحديدا. شكرا يا شهد على وجودك معنا على هذه المداخلة. شهد معالي ناشطة شبابية في المشروع تمكين المشاركة المدنية للشباب. أستاذ حسن، يعني بدي مطرح ما أنهينا نرجع لموضوع مشاركة الشابات أو مشاركة النساء في الحياة الديمقراطية الفلسطينية، كيف بتقيموها اليوم؟
1: يعني بحاجة أكثر إلى يعني إعطاء الشابات فرصة ودور أكبر، وأعتقد أن النظام الانتخابي الجديد يعني قد يكون خطوة بالاتجاه الصحيح. أخت نجوى، يعني إذا قلنا أنه رفع نسبة تمثيل المرأة والنساء إلى هذه النسبة، في الأول كان من كل أول أربع من أول ثلاث لازم يجب أن تكون امرأة واحدة، الآن كل ثلاث لازم يجب أن تكون امرأة، حتى العدد 200 من أعضاء مجلس التشريع أو عدد أعضاء مجلس النواب، فهذا بالتالي أن عدد المرأة قد لا يقل عن 66 امرأة أو 60
0: بس امرأة. كمان في مؤسسات عندها انتقادات كثير لهذا النظام
1: صحيح.
0: الانتخابي
1: ولكن صحيح، ولكن يعني تعديلات قد تكون في الاتجاه الصحيح. نعم. هناك ملاحظات قد تكون، كل أنظمة الانتخابية يعني ممكن أن يسجل لها نقاط إيجابية ونقاط سلبية، ولكن أعتقد أنها من حيث تمثيل النساء ومن حيث تمثيل الشباب قد تكون خطوة بالاتجاه الصحيح، لأن لطالما كان هناك مطالبات أن يتم رفع نسبة تمثيل النساء بالكوتا كبداية لترسيخ ثقافة ديمقراطية حقيقية مبنية على أساس المساواة الكاملة، ولكن هي بداية في مجتمعات مثل مجتمعاتنا معروفة بأنها مجتمعات
0: محافظة،
1: مجتمعات يعني مرتبطة بالرجل أكثر، أو مجتمعات أبوية،
0: مع أنه المرأة شاركت في انتفاضة الحجارة طبعاً وما طبعاً سبقتها، وحملت وحاربت وبنت في أسس ومؤسسات، لكن كمان المرأة مثل الشباب أستاذ حسن مش عم تنعطى هذا الدور المهم الفعال، مجامل، يعني بتحس أنه كما يقول بعض تقول بعض المؤسسات مجاملة بعض النساء، تقول
1: إذا أعتقد أن إذا يعني ضمننا أن تجرى الانتخابات بشكل دوري ومنتظم ستتحول المشاركة،
0: الموضوع بصير أسهل،
1: بصير أسهل وستصبح ثقافة لدى المجتمع أن المشاركة ليست تحصيل حاصل ومش ديكور، يعني أن المشاركة هي مشاركة حقيقية بشكل
0: لازم أنافس أعمل إشي، يعني
1: المرأة فعلا تستحق أن تكون في موقع قيادة لأنها مؤهلة حقيقة، لديها من الخبرات ما يؤهلها أن تكون في هذا الموقع أو في ذاك في هذا المكان، فبالتالي يعني هذا يعتمد على دورية وانتظام إجراء الانتخابات، وأيضا هي ثقافة لا تأتي مرة واحدة، يعني قد تكون بالمراكمة أكثر هي في أوساط المجتمع، يعني من أجل إعطاء المرأة والشباب دور حقيقي وفاعل في قيادة المجتمع الفلسطيني، وهذه فرصة. أنا أعتقد أخت نجوى يعني بنحكي إحنا عن 350 عضو مجلس وطني، 200 عضو في الداخل مجلس نواب وتلقائيا يكتسب عضويتهم في المجلس الوطني، و150 في الشتات، وهذا أيضا مهم لإعادة تفعيل أطر ومؤسسات منظمة التحرير وإطفاء يعني شرعية جديدة عليها، وهذا ما كنا نطالب به لسنوات طويلة. أعتقد أن هذه فرصة، قد يكون مطلوب مزيد من الحوار مع كل القوى الفاعلة والمجتمعية مع الفصائل للتحضير لهذه الانتخابات، ولكن هي فرصة جيدة، وأعتقد أنها يعني خطوة في الاتجاه الصحيح
0: لكل الفئات، طبعا
1: لكل
0: هي
1: الفئات
0: خطوة
1: لكل الفئات، من حيث التنوع في التمثيل ومن حيث التمثيل الحقيقي للفئات اللي بنعتبر انها همشت، بحكم انه يعني بحكم عامل الزمن والوقت، ان من انتخبوا في المجلس التشريعي السابق قبل 20 عام مثلا، الان معدل اعمارهم مرتفع، الشباب معدل متوسط الاعمار للشباب ايضا كما قلنا، من شارك عمره 18 اليوم عمره 38 عام يعني مثلا، فهذا يعني عامل مؤثر ومؤثر جدا يعني في خلينا نقول في دورية الانتخابات وانتظامها، وأيضا في اكتساب خبرات وتجارب العلاقة بالمشاركة السياسية الحقيقية والفعلية للشباب والمرأة في المجتمع.
0: بتشوف أنه مش النهاية، يعني انتخابات المجلس الوطني بعض الثغرات إن وجد هي يجب أن يكون في حوار حتى تغلق في المرات القادمة، لأنه يعني مش
1: انتخابي اختلف كثيرا، يعني احنا مثلا نقول لك على سبيل المثال حتى مؤسسات الشباب في منظمة التحرير للأسف تعطلت لسنوات طويلة. يعني المجلس الوطني سابقا في النظام الانتخابي السابق كان التمثيل فيه مختلف، كان التمثيل فيه مبني على أساس ثلاثة عوامل أو محاور: تمثيل فصائلي حزبي، تمثيل المستقلين، وتمثيل منظمات شعبية معنى اتحادات ونقابات. يعني يقسم لثلاثة أقسام المجلس الوطني سابقا. الآن تمثيل المجلس الوطني بالانتخاب بشكل كامل بين الأرض المحتلة، بين الداخل الأراضي الفلسطينية، وبين الشتات بالانتخاب بشكل مباشر. في السابق تمثيل الشباب كان يكون عبر مثلا الاتحاد العام لطلبة فلسطين. الاتحاد العام لطلبة فلسطين، من ينتخب الاتحاد العام لطلبة فلسطين كان يكتسب عضويته في المجلس الوطني تلقائيا. يعني الهيئة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة فلسطين عددها 15، يتم انتخابهم في مؤتمر للاتحاد العام لطلبة فلسطين، يصبحوا تلقائيا أعضاء مجلس وطني. هذا كان يعتبر تمثيل شباب وطلاب. ولكن حتى سابقا انتخابات الاتحاد العام
0: كان له الشاب مضمون، يعني الشباب لهم دور مضمون،
1: وكأنها كوتا أو حصة مضمونة
0: موجودة.
1: انتخاباتهم تفرز قيادات طلابية وشبابية يصبحوا تلقائيا أعضاء مجلس الوطن.
0: يعني هو شرط
1: الآن النظام الانتخابي اختلف، النظام الانتخابي،
0: وبالتالي فرص الشباب قلت.
1: حتى هذه الآلية سابقا هي ما بعد خلينا نقول أوسلو وأصبحت وجود السلطة الوطنية الفلسطينية في الداخل، وإلى حد ما تراجعت مؤسسات وأطر منظمة التحرير، ضعف التمثيل بشكل أو بآخر. لأن آخر مؤتمر الاتحاد العام لطلبة فلسطين عقد عام 1990، تخيلي يعني من 36 عاما مؤسسة طلابية كانت لم تجرى انتخاباتها بعد يعني حوار مع الفصائل، وقطعنا فيه شوط طويل، واليوم شكلت لجنة تحضيرية وعقدت انتخابات وأجريت انتخابات في معظم فروع الاتحاد العام لطلبة فلسطين حول العالم. الآن هناك قرار في منظمة التحرير أن يعقد المؤتمر العام 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين في بيروت في 29/7 من هذا الشهر. فلذلك أيضا هذه خطوة بالاتجاه الصحيح.
0: بعد كم؟ 36؟
1: بعد 36 عام، تخيل يعني.
0: تخيل
1: حتى
0: يعني
1: أنه كل من سيشاركوا في هذا المؤتمر لم يكونوا مولودين أصلا. فتخيل هذه المؤسسات التي كان من
0: آبائهم
1: كانوا آبائهم فعلا، يعني بعضهم حتى من كان سابقا صار عنده أحفاد في الجامعة.
0: صحيح.
1: فبالتالي تخيل أنه هذه المؤسسات اللي كان من خلالها يشارك الشباب في المجلس الوطني ومنظمة التحرير كانت معطلة. الآن هذه فرصة جديدة أن يأخذ الشباب دورهم. وأيضا قد يكون هناك، وهذا مطلب مناش نحكي بخصوصية الفصائل، ولكن أنا بقول مشاركة في الفصائل بعقد مؤتمراتها بشكل منتظم أيضا
0: تفتح أبواب
1: للمشاركة الشباب. لأنه تلقائيا أنه كل ما اقتربت المدد الزمنية كل ما كان هناك فرصة لأجيال جديدة بالمشاركة، كل ما كان في يعني خبرات جديدة وطاقات جديدة تأخذ دورها، والناس تحتكم فيها للصندوق، وبالتالي إفرازات وثقة الناس بترجمها من يخول أو من يفوض من الناخب هو من يقود، وبالتالي تصبح هناك مشاركة حقيقية وفعلية، ومشاركة مبنية على أساس التفويض وإعطاء يعني الثقة لمن يستحقها من أجل قيادة الفصائل وبالتالي قيادة المجتمع الفلسطيني. يعني
0: والفصائل يعني على يعني أنت بفصيل رئيسي، لكن منلاحظ اسمع في الشارع بقول لك استضيف مؤسسات، يعني من العوامل اللي أدت إلى هذا الشرخ بشكل عام في المجتمع إنه الفصائل كمان دورها تراجع. هي كمان مشكلة، يعني تأثيرها ودورها تراجع، وهذا كلام يعني معروف. يعني التأثير اليوم
1: سام ألقت بظلالها وأثرت،
0: صحيح، وأثرت صلها حوالي 20 سنة.
1: طبعاً إحنا بنحكي من 2007 حتى الآن
0: تأثيرها فامتد.
1: كمان نحكي كمان إنه الفصائل عرف دورها تاريخيا بالدور النضالي
0: الوطني
1: الوطني، وبالتالي كمان من يشارك
0: أي تغيير دور كمان دور ممكن يعمل يعني على دورها.
1: إحنا يعني عشان نحكي بكل وضوح أكثر إنه أولويتنا كشعب فلسطيني هو الانعطاق من الاحتلال، إننا نعيش أحرار في وطننا وفي بلدنا. إحنا أحيانا كثيرة حتى المناداة بالديمقراطية من مجتمعات، خلينا نقول مش نقول مجتمعات، من دول لها حسبات وأجندات في القضية الفلسطينية، أحيانا هي كلمة حق ولكن يراد فيها باطل. عشان هيك إحنا بدنا الديمقراطية تكون مقاييس فلسطينية، مقاييس
0: ما يتناسب معنا،
1: ما يتناسب مع همومنا، مع قضايانا، مع ظروفنا، مع يعني بدنا قيادات فلسطينية، صناعة فلسطينية خالصة، مش قيادات مستوردة فلسطينية تسقط علينا بالبراشوت أو مستوردة لأنه هذا على مقاس أمريكا أو على مقاس الدولة الفلانية أو
0: هذا ما نأمله أكيد،
1: هذا يعني هذا ما نريد. وأعتقد أنه بالانتخابات نبض الشارع يضمن أنه القيادات تبقى قيادات هي قيادات وطنية لا تباع ولا تشترى، وأيضا تضمن حقوق شعبنا الفلسطيني من يعني في مواجهة ما نواجهها من ظروف صعبة وظروف احتلال قاسية يعني منعيشها.
0: كلمة تسر الانتخابات فعلا وإجراءها بشكل منتظم وسماع صوت الناس وآرائهم ونظرتهم وتجديد وضخ الدم الجديد دائما في المؤسسات المختلفة. منرحب بعلي أبو خليل وهو أيضا ناشط شبابي في مشروع تمكين المشاركة المدنية للشباب الفلسطيني. صباح الخير يا علي.
3: يسعد صباحك. هلا،
0: أهلا وسهلا فيك، منرحب فيك. والأستاذ حسن معنا هون في الاستوديو بيسمعك كمان مع آلاف المستمعين. علي، لازم أنا أسأل أي ناشط شبابي في مشروع أو أي مشروع أنه يحكي لنا عن مشاركته، طبيعة مشاركته، شو غيرت فيه، شو الأشياء اللي عرفها. الحلقة الماضية أنا تفاجأت بالشباب اللي شاركوا أنه في عندهم شغلات كتير تغيرت، عرفوا شغلات كتير ما كانوا يعرفوها من خلال هذا المشروع. فبالنسبة لعلي، كيف كانت تجربتك بهذا المشروع؟
3: أول إشي يسعد صباحكم جميعا وشكرا على الاستضافة الجميلة. طبعا المشاركة في مثل هيك مشاريع هي يعني مشاركة أول إشي بتنمي قدرات الشباب وبتنمي مهاراتهم. أنا شخصيا يعني شاركت في هذا المشروع، ممكن شاركت في عدة مشاريع من قبل. هاي المشاريع بتدمجك في المجتمع المدني وبتدمجك في السياسة حسب شو كانت طبيعة المشروع. طبعا بتخليك تتميز عن غيرك لأنه أنت خلال المشروع بتاخد عدة تدريبات، هاي التدريبات بتفتح مداركك، بتفتحك على المجتمع وبتفتحك على السياسة وبتخليك انك قادر انك تكون قائد في موقعك او انك تشارك في في في في مواقع قيادية.
0: طبعا ان شاء الله يا رب يكونوا اثروا عليكم فعلا ايجابيا وقووا شخصياتكم. اليوم نحكي تحديدا عن الانتخابات. الانتخابات انا بشوفها انها ظاهرة صحية لو كانت في مؤسسة صغيرة، حتى انتخاب انك تختار بناء على رأي الناس وديمقراطية. نحكي عن انتخابات المجلس الوطني. علي، شو تطلعات الشباب الفلسطيني من المجلس الوطني القادم؟ إيش مطالبكم للمجلس الوطني القادم؟ لأنه صارت الانتخابات وخلصت اليوم هاي السنة.
3: يعني في البداية تطلعاتنا كبيرة ويعني مش أوهام. أول شيء إحنا يعني تطلعاتنا نبني مجلس يمثلنا فعلا، مش بس أسماء كبيرة، بدنا نبني ناس شابة عندها طاقة وعندها خطاب جديد مش خطاب استهلاكي. نبني قوانين تحمينا، قوانين للعمال، قوانين للتعليم، قوانين تحارب الفساد. نبني مجلس يكون بيت وحدتنا، يلم الصف ويكون صوت فلسطين الحقيقي في كل المحافل الدولية. نبني قرارات سريعة، مش حياتنا بتنتظر، يعني الحياة ماشية بسرعة. الشباب تعبوا، يعني تعب من الوعود، بدنا خطوات على الأرض.
0: يعني هاي والتطلعات بسيطة، يعني مطالبكم بسيطة نقلت بشكل أو بآخر من خلال الشباب اللي أنتوا كنتوا مشاركين معهم في هذا المشروع. هاي طبعا مش وجهة نظر علي، صح؟ وجهة نظر يمكن غالبية الشباب اللي مع علي كانوا في المشروع. فنقلت هاي، نقلت، حاولتوا تنقلوا هاي وجهات النظر لأي مؤسسة مش بس للمجلس الوطني؟ تحاولوا تنقلوا هاي وجهات النظر، مطالبكم؟
3: طبعا يعني احنا هاي اللي مش بس بننقلها، يعني احنا بنحاول حتى اعلاميا انه نبين ونثير هذا ونعمل حملات مناصرة انه احنا بدنا، يعني بدنا تغيير، بدنا قيادة جديدة، بدنا انتخابات، بدنا نشارك. لانه اليوم نص الشعب الفلسطيني ما شارك في انتخابات عامة.
0: وحكينا في هذا الموضوع طبعا الانتخابات. أنا مرة واحدة في حياتي انتخبت وفي اللي كانوا شباب يمكن أو كان عمره 16 يمكن ما شارك في الانتخابات الماضية. اليوم خلاص يعني صار من في عداد الكبار بالسن. طيب أنتوا كشباب يا علي، كيف بتشوفوا، ليش مهم إنكم كشباب تشاركوا في العملية، أي عملية انتخابية؟ شو الأشياء اللي بتحلموها وبتطمحوا لها من خلال المشاركة في الانتخابات سواء عامة أو غيره، يعني انتخابات مجلس وطني، انتخابات مجالس محلية إلى آخره؟
3: يعني اول شيء احنا يعني الشباب اغلبيه عدديه يعني، ولكن بحس انه في القرار احنا اقليه. اي انتخابات بدون شباب بتكون ناقصه يعني، مش معقول يعني ثلث المجتمع هو الشباب، فاي انتخابات بتكون بدون الشباب فهي ناقصه. واحنا بنمثل يعني تركيبه سكانيه في ثلث المجتمع. احنا يعني احنا عايشين هاي المعاناه يوميه، وبندفع مرات الاخطاء السياسيه، عشان هيك احنا بدنا نشارك، بدنا نصحح وبدنا نعدل. احنا بنقدر نجيب حلول جديده، لانه يعني احنا مواكبين لعصر التطور الرقمي، فاحنا قادرين نخلق حلول جديده ونخلق حاله جديده برضه.
0: طب برايك لو الشباب وصلوا لمكان وكانوا في هذا المكان، في هذا الموقع، في هذا المنصب، في هذا الكرسي، هل سيسمح لهم بتنفيذ كل رؤياهم؟ يعني كل إشي بتمنوه، كل شيء بيحلموا فيه من تغيير، ولا راح كمان توقف أمامهم بعض المصدات وبعض المطبات؟
3: هسه أكيد كل مرحلة في إلها مطبات وفي إلها تحديات. فإحنا يعني أنا بتأمل، وإحنا يعني بشوف برضو إنه الشباب اليوم عندها قدرة، خصوصا إنه الوعي عندهم زاد مع التطور، مع الرقمنة، مع يعني صار الوعي عند الشباب متكون، وكل ماله الوعي قاعد بيزيد في بين
0: قادرة.
3: الشباب الفلسطيني. فبحس انه في قدره انه يطلع منهم إشي منيح.
0: قادرة هاي العوامل انها فعلا تخلي الشاب فعال في المجتمع، فاعل، يعني مثلا يتغلب على المشاكل الاقتصادية، مثلا المشكلة المالية اللي بتواجهنا، مشاكل كثيرة جغرافيا. قادرة بعض اللي حكيتها انت العوامل انها تخلي الشاب يعمل اختراق في أي ملف من ملفات اللي لما يقعد على الكرسي والمنصب كان يوعد فيها؟
3: هو طبعا وجهة نظر يعني شاب. فيش إشي صعب يعني، أكيد بقدر يعني، ما بدنا يعني نسكر الباب برا، بس هو يعني بقدر الشاب الفلسطيني إنه لما يقعد على الكرسي إنه يقرر ويشارك ويتغلب على عدة أمور.
0: وهذا اللي بنقصده، بجوز هون تمكين الشباب يعني. طبعا. صار وخلص، وصل لمكان معين، الآن بدنا نمكنهم. أستاذ حسن، شكرا يا علي، شكرا على مداخلتك. علي أبو خليل، ناشط شبابي، شارك في مع طاقم شؤون المرأة في مشروع تمكين المشاركة المدنية للشباب. نتمنى نشوفك ونشوف شهد وباقي الشباب في مراكز عليا في البلد، يقدروا يغيروا كما يريدون.
3: شكرا.
0: لمصلحة المواطن طبعا. شكرا يا علي. تمكين الشباب أستاذ حسن، يعني الشاب وصل لموقع، لكرسي معين، يمكن ولا خلاص المهم وصل وعدينا، انه حطينا في العدد انه في عندنا شباب وصلوا في الانتخابات او ايا كان.
1: يعني اعتقد انه في هذا المجال يعني، في يعني خلينا نحكي في
0: الجودة الان، نحكي جودة طبعا جودة الفعل للشاب،
1: على الشاب مسؤولية نفسه يعني
0: طبعا،
1: وعلى المؤسسة التي يعني ينتخب او الاطار الذي ينتخب
0: يختار فيه
1: او يختار فيه كمان هناك مسؤولية. واعتقد ان لا يوجد احد يعني يأخذ فرصة بتفويض شعبي أو جماهيري أو من قطاع الشباب إلا عنده يعني
0: شيء يعطيه،
1: إلا عنده يعني شيء يعطيه، والناس يعني شافت فيه أمل للمستقبل، أن بإمكانه أن يقدم ما لا يستطيع غيره أن يقدمه. فبالتالي هذا بحد ذاته يعني من خلال، وعلى الأغلب أن من يخوض هذه التجربة يكون عنده خبرة وتجربة سابقة في في في في مجال العمل العام، في المؤسسات الأهلية، في التطوع، في خدمة مجتمعية. فبالتالي لا أحد أعتقد ينتخب شاب فقط لأنه شاب وبعمر الشباب إذا ما كان عنده ما يضيفه أو ما يقدمه. فبالتالي أكيد بيكون في عنده أرضية للتطور والبناء، وهي مطلوب أصلا في كل مؤسسة أن يكون فيها حماسة الشباب واندفاع الشباب وروح الشباب، وأن يكون فيها أيضا الخبرة. وبالتالي اليوم زي ما تفضل علي وحكى، اليوم في ظل التطور يعني الرقمي وتطور التكنولوجي الكبير، أصبح الشباب لهم دور وباع كبير أيضا في التواصل مع أقرانهم، مع يعني شوفي قديش كان مؤثر أثناء الحرب على غزة مثلا، إضرابات الجامعات واعتصامات الجامعات اللي عمت العالم تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، قديش كانت مؤثرة جدا. هذا دليل بأن الشباب قادرين أيضا على التشبيك التأثير وعلى التأثير وأن يكون لهم دور كبير في الدبلوماسية الشعبية وحتى في الدبلوماسية الرسمية ما يخدم القضية الفلسطينية. وهذا عامل مهم لطبيعة وخصية ظرفنا ووضعنا الفلسطيني يعني. وأيضا هي قد تكون فرصة نجوى أنه إحنا مناش بس نركز على موضوعة أنه على أهمية التصويت وعلى أهمية الترشح، بس كمان مهم جدا نذكر الشباب أنه في باب فتح للتسجيل للانتخابات، إذا لم تسجلوا لن تشاركوا. فبداية يعني ضروري جدا أن الشباب، نحكي كل سنة معدل تقريبا صار 100,000 تقريبا لشوي أو أكثر شوي، 100,000 طالب بتقدم الامتحانات الثانوية العامة، هذا يعني أن تقريبا 17-18 باستطاعتهم أن يسجلوا للانتخابات. فهذا مهم أن نذكر أنه ضروري جدا أن نحث الشباب وأن يكون هناك حملات من الشباب أنفسهم
0: لحث الشباب أن
1: يسجلوا للانتخابات لكي يشاركوا في الانتخابات، لأنه بداية المشاركة السياسية هي على الأقل أن تكون أنت مسجل، وبالتالي تكتسب حقك في, في, في, في الانتخاب، وبالتالي كمان بعد 3 سنوات أو 4 سنوات بعمر 23
0: بتحول لإشي آخر كمان
1: حق بالترشح. فهذا مهم جدا. فيعني هاي قضية
0: الديمومة والاستمرارية.
1: والاستمرارية مهمة جدا في
0: عمر الشباب، لأنه في بعض الشباب بمواسم
1: في الملاحظة أثناء حديثك مع الأخ علي أنه من كان عمره 16 يوم تجاوز سن الشباب، وهذا محزن جدا
0: للأسف.
1: يعني 20 عام
0: راحت عليه ما عمل
1: يعني ما عاش هذه التجربة وهو بعمر الشباب، يعني صار اليوم معظمهم حياتنا في المجتمع الفلسطيني التقليدية للفتاة، والشاب الأغلب بيذهب باتجاه الزواج والأسرة ويعني يغادر سن الشباب. فبالتالي
0: الاهتمامات العامة بتقل،
1: الاهتمامات تتغير وتختلف وتتراجع. فمهم أن يأخذ الشباب فرصة حقيقية، وهذه أعتقد محطة مهمة في تاريخ قضيتنا وتاريخ شعبنا الفلسطيني، من المهم جدا أن يأخذ الشباب دورهم فيها.
0: هذا إشي مهم طبعا. موضوع الديمومة والاستمرارية نقطة يمكن ما تعرضنا لها في الحلقة السابقة، اللي هو المشاركات الموسمية عند الشباب، اللي هو صار إشي ممكن أشارك بعدين ببعد السنوات، كمان دور عليه أنه يحاول أن يضع بصمته، ما بحكي عن فرد ولكن عن مجموعة الشباب بشكل عام، أنه يضع بصمته بكل مناسبة قادر أنه يدخل، بكل مؤسسة قادر أنه يفوت عليها، حتى لو مجلس بلدي يضع بصمته فيها طبعا. ورأيه في هذا الموضوع. المجلس الوطني والمؤسسات الأخرى مفتوحة أمام الشباب المفروض، يعني حتى
1: يعني طالما أنه سمح في النظام الانتخابي أن تشكل قوائم، طبعا في تعديل النظام أنه أصبح أنه القائمة كانت في السابق بالحد الأدنى من الممكن أن تسجل ب 16 يعني مرشح،
0: نعم
1: الآن أصبحت رفعت لعدد 20، ولكن أعتقد خفض نسبة الحسم قد تكون عامل مهم ودافع لمشاركة الشباب. نسبة الحسم يعني فيها جانب إيجابي وجانب سلبي، أنا بشوفها من جانب السلبي فيها أنه لا تعزز العمل المؤسسات البرلماني القائم على أساس الكتل والتحالفات والائتلافات، بمعنى أنه بصير هناك نوع من الانقسامات والشرذمة لأن عدد الكتل البرلمانية كبير، وهذا في العمل البرلماني كل ما كان عدد الكتل البرلمانية أقل وعدد أعضاء المجلس النواب في كل كتلة أكبر، كل ما كان هناك في سياسات توضع ومثلا وقرارات تؤخذ تصب في الصالح العام أكثر بدون انقسامات وشرذمة كثيرة. حتى لو بدك تشكلي حكومة أنت بصير هناك حوار مع 5-6 قوائم مش مع 30 قائمة، وكل قائمة عندها برنامجها الخاص وممكن يتسبب في شرذمة ومزيد من الشرذمة والانقسامات احنا مش بحاجتها في الشارع الفلسطيني. عشان هيك انا بشوف هذا جانب سلبي في خفض نسبة
0: يعني هو حسن. في حالة
1: يعني
0: جدل
1: في المجتمعات حتى عند خلينا نقول الكيان
0: الاحتلال.
1: رفعت نسبة الحسم ل 3.75. تخيل يعني قائمة مثل قائمة التجمع في الانتخابات السابقة كان برأسها سامو بشحادة حصلت حوالي 130-140,000 صوت لم تصل نسبة الحسم. بالمقابل احنا في المجتمع الفلسطيني حاليا او انتخابات مجلس الوطن القائمة اذا قلنا شارك 1.5 مليون ناخب على سبيل المثال من اصل 2.5 مليون مسجل حاليا، يعني 15,000 صوت ستضمن مقعدين في المجلس التشريعي من اصل 200. فهي نسبة عالية لحد ما قد تعزز الجهوية والعائلية، بس ولكنها من ناحية أخرى أنا بشوفها فرصة إذا شفنا الجانب الإيجابي منها، فرصة للشباب والمرأة إنه يكون في قوائم أغلبيتها من الشباب والمرأة.
0: طب حسب من وين بتطلع للنظام الانتخابي؟
1: يعني حسب كيف إحنا بنشوفها وكيف يعني النظام الانتخابي ممكن أن يوظف
0: يعني فرص للبعض.
1: فرص للبعض من أجل يعني إعطاء الشباب والشابات فرصة حقيقية دور في تمثيل حقيقي ودور حقيقي في المجلس الوطني القادم.
0: يعني حالة لسه في حالة مخاض على هذا النظام. بيحاولوا إنهم تعديلات، إدخال تعديلات، إخراج تعديلات أو إخراج بعض النقاط. يمكن مرت الحلقة وصرنا في نقطة الختام تقريبا وما حكيناش عن الفرق ما بين مشاركة مدنية ومشاركة سياسية. أستاذ حسن، شو الفرق؟
1: المشاركة المدنية هي أنا بعتقد أنها أساس المشاركة السياسية، أساس
0: تمهيد لها،
1: طبعا لأن المشاركة المدنية تتحدث كما تفضلت قبل قليل أن عمل تطوعي مشاركة مدنية، العمل النقابي تقريبا مشاركة مدنية، العمل في إطار مثل هذا البرنامج اللي خضعوا فيه للتدريب الأخت شهد والأخ علي هو مشاركة مدنية ويؤسس للمشاركة السياسية. لذلك يعني وخدمة المجتمع يعني أو خدمة الصالح العام هو هي أساس العمل السياسي، فأن تبدأ فيها بالمشاركة المدنية وتنتقل فيها بالتدريج إلى المشاركة السياسية، أنا بشوف أنه بيكتسب فيها الشاب والشاب خبرة وتجربة حقيقية
0: حتى من المدرسة ممكن يتبلش
1: طبعا التعليم المدني مثلا من المدرسة،
0: النشاطات بالمدرسة اللي عم بتصير، النشاطات المجتمعية، بعض الأشياء اللي بتنطلب من طلبة المدارس يطلع برا المجتمع يحكي، هذا كمان أكيد
1: طبعا هذا مهم،
0: بيرسم شخصية الشباب
1: وبسقل تجربة وخبرات الشباب ويؤهلهم أن يكونوا قادة حقيقيين في مجتمعاتهم ومشاركين بشكل كبير،
0: فاعلين ومعروفين
1: طبعاً.
0: يعني
1: طبعاً
0: كلما اجتهد أكثر، كلما يعني عرفوا ناس أكثر، كلما كانت فرصه في المستقبل أعلى، سواء كان شاب أو غيره على فكرة. لكن صحيح، إحنا بهمنا الشباب لأنهم هم أكثر من نصف المجتمع في طبعاً فلسطين، وتحديدا بين عمر 18 أو أقل بشوي ل 29، يعني غالبية المجتمع مع هذا العمر، هذا المجتمع الشاب اللي احنا بحاجة انه مجتمع شاب كمان تكون النتائج شابة متغيرة، نتائج المختلفة لتأثير يعني تأثير الشباب يكون موجود. شكرا لك أستاذ حسن على حضورك معنا في حلقة اليوم، الحلقة اللي خصصت للمرة الثانية على التوالي من أجل مشروع تمكين المشاركة المدنية والسياسية كمان للشباب، باعتبار المشاركة المدنية هي مقدمة للمشاركة السياسية للشباب كما قال ضيفنا الأستاذ حسن فرج، هو عضو مجلس ثوري لحركة فتح. شكرا جزيلا لحضرتك، وأنت من الشباب كمان يعني مش
1: شكرا.
0: ونشكر كل المستمعين على التواصل، على الاستماع. للشباب الأعزاء اللي بيسمعونا الآن في كل المرافق، في المركبات، في الحارات، في مجتمعنا الفلسطيني، صوتكم مهم، تواجدكم مهم، مشاركتكم مهمة، فما تغفلوها. شكرا لطاقم شؤون المرأة وتحيات طاقم العمل، في الإخراج التلفزيوني فادي ماضي، سلام الأطرش، وأنا في التقديم نجوى الحمدان. إلى اللقاء.
4: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا FM.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: محطة واحدة، أكثر من موجة. راية أفهم
4: موسيقى.
3: موسيقى، أغاني، أخبار، أخبار. نرافقك في كل المناسبات. راية أفهم.

0: إصابة 6 مواطنين صباح اليوم بجروح وردود إثر هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في بلدة يطا جنوب الخليل. رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان يقول أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 11,074 اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري، في مؤشر إلى تصاعد كبير في شكل وعدد الاعتداءات وطبيعتها بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. سلطات الاحتلال تشن حملة اعتقالات فجر وصباح اليوم طالت عشرات المواطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية. الاحتلال يهدم غرفة زراعية في منطقة الخلايل داخل قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله تعود للمواطن عبد الرحيم أبو رحمم. وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يقول اليوم إن إسرائيل بدأت ما وصفه بثورة الاستيطان، مؤكدا أن هذه الخطوة لن تقتصر على الضفة الغربية بل ستمتد إلى النقب والجليل. وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول إن أي قائد إيراني يحاول مجددا الدفع بخطط لتدمير إسرائيل سيتم القضاء عليه أيضا. إيران تبدأ اليوم في عاصمتها طهران مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي الذي قتل في 28 من شباط في غارة جوية في بداية الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع درجات الحرارة والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أغنيات الزمن الجميل

0: حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palinev.edu.ps.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: كل مرة بتختار المنتج الوطني انت عم بتقول انا بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.
5: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

0: ب 99 شيكل واربح انصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعه للرفع والتحميل وافضل سعر وخدمه 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع مع اقوى تجربه انترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا او شبكه موزعينا او الموقع الالكتروني او اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم كتاب المثقفون وكرة القدم لأشرف عبد الشافي والصادر عام 10 و2000 ميلادي دراسة ممتعة ومبتكرة حول العلاقة التاريخية والوجدانية التي ربطت كبار الأدباء والمفكرين العرب بلعبة كرة القدم، مبرزا كيف تحولت اللعبة من مجرد تسلية مزدوجة لدى النخب قديما وحديثا إلى أداة للتعبير الإنساني والثقافي الطاغي. وينقسم الكتاب إلى شقين، يتتبع الشق الأول منه الشغف الكروية لدى قامات أدبية مثل نجيب محفوظ الذي كان لاعبا ماهرا في أحياء القاهرة قبل تفرغه للأدب، إضافة إلى الشاعر محمود درويش الذي وصف كرة القدم بأنها أشرف الحروب، والشاعر أحمد فؤاد نجم الذي امتزج بجماهير المدرجات وكتب لهم الهتافات والقصائد. أما الشق الثاني فيستعرض المؤلف من خلاله شهادات لمفكرين عرب تؤكد أن كرة القدم إنما تمتلك قدرة سحرية على تحقيق التقارب بين الشعوب وتجاوز العقبات الدبلوماسية والسياسية التي تفشل فيها الاتفاقات الرسمية. ويبرز الكتاب أيضا أهمية اللعبة كمتنفس حقيقي للبسطاء والفقراء في المجتمعات العربية، حيث تجمعهم الهتافات المشتركة وتذوب الفوارق الطبقية والسياسية داخل المدرجات. ليؤكد المؤلف في النهاية أن كرة القدم بالإضافة إلى بعدها القومي والوجداني والرياضي إنما أصبحت جزءا لا يتجزأ من الهوية والذاكرة الجمعية العربية. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا. الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلا.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يوميا عدا الجمعة الواحدة ظهرا.
4: السلام عليكم ورحمة

0: على أرض مطار القدس التاريخي.
1: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
0: تفاصيل ملفاتنا تأتيكم بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
2: شكرا رامي وأهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. محافظة القدس تفيد بأن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبع البدوي شمال مدينة القدس المحتلة في إطار التوسع المتسارع للبؤر الرعوية التي تشكل اليوم إحدى أبرز أدوات المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في محافظة القدس والهادفة إلى فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية وعزل التجمعات البدوية وتهيئة الظروف لتهجيرها قسراً. المباحث العامة تكشف اليوم ملابسات جريمة سرقة مبلغ 40 ألف شيكل و 12 ألف دولار أمريكي من داخل شركة في مدينة الخليل وتقبض على المشتبه به. مقتل الشاب عمر زهران 30 عاما من سكان القدس الشرقية اليوم متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها إثر تعرضه للطعن ليلة أمس الأحد في شارع يافا وسط مدينة القدس المحتلة لترتفع جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر منذ مطلع العام الجاري إلى 144 قتيلا وقتيلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن السيطرة على بلدة حداثة فيما وصفه بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان. مصادر صحفية تفيد بأن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة على بلدة النبطية الفوق جنوب لبنان. أسعار النفط تتراجع بشكل طفيف اليوم بعد أن اتفقت مجموعة أوبك بلس على زيادة أهداف إنتاجها بشكل إضافي ابتداء من أغسطس المقبل في الوقت الذي تشهد فيه الصادرات من كبار المنتجين عبر مضيق هرمز انتعاشا مما قد يسهم في زيادة الإمدادات العالمية. وإلى هنا يكون الموجز قد انتهى ونعود إلى مستجدات الواحدة الإخبارية.
0: مرحبا بكم من جديد. نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن مصادر في حماس أن قيادة الحركة تتجه لإعلان حل لجنة متابعة العمل الحكومي في القطاع ضمن مبادرة تمهد الطريق لتسليم لجنة إدارة غزة مقاليد الحكم هناك. ومن المقرر أن يتزامن هذا الإعلان مع انطلاق جولة محادثات جديدة في القاهرة لسد الفجوات التي تحول دون الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وفي مقدمتها موضوع سلاح المقاومة. ومن المتوقع أن يشارك في تلك المحادثات ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف وبحضور ممثلين عن قوة الاستقرار الدولية. في غضون ذلك اعتبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن غزة لم تعد تشكل تهديدا مشيرا إلى أن بدء إعادة الإعمار مرهون بنزع السلاح. يأتي هذا متزامنا مع تقارير أفادت بأن قوة شرطية فلسطينية ستبدأ خلال أسابيع تدريبات لتولي مهام حفظ النظام في مناطق تجريبية جنوب قطاع غزة. وحسب التقارير سيتم تزويد أعضاء القوة بمسدسات صعق كهربائية وستعمل تحت مسؤولية قوة الاستقرار الدولية ضمن خطة تهدف لنقل الغزيين غير المنتمين لحماس للعيش في تلك المناطق التجريبية في محاولة لتقويض حركة حماس. للتعقيب على هذه التقارير استضفنا صباحا من القاهرة الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية والذي أشار بادئ الأمر إلى أن إعلان حماس عن حل لجنة متابعة العمل الحكومي في القطاع ستمثل محاولة لقطع الطريق أمام رفض إسرائيل المتكرر للصيغ التوافقية التي تسمح بالانتقال للمرحلة الثانية من تفاهمات وقف الحرب.
3: إذا صدقت طبعا التقديرات والتدريبات التي تتحدث على أن حركة حماس ستعلن عن حل اللجنة

0: القائم عمليا لأنه لا توجد حكومة تدير قطاع غزة، وتشكيل أو ترك هذه اللجنة بقيادة جديدة بشكل مؤقت. أعتقد أن هذا محاولة من حركة حماس الهروب إلى الأمام من خلال طبعا أنت تقول نحن جاهزون لتسليم غزة للجنة الوطنية لإدارة غزة. الأمر يتعلق بصراحة فيما جرى خلال الشهرين الماضيين من مفاوضات في الجمهورية المصرية بحضور طبعا الوفد والوسيط القطري والوسيط التركي بجانب المصري، والوفود 7 فصائل. تم هناك مقاربات إلى خارطة الطريق التي قدمها السيد ميلادونوف. واضح أن الردود لم ترق للاحتلال الإسرائيلي، خاصة في البند 8 الذي تعلق بالسلاح. وعمليا واضح أن الإسرائيليين لم يوافقوا على ما تم التوافق عليه في ملف السلاح وملف موظفين حكومة حماس حاليا، وبالتالي تحاول حركة حماس أن تلقي الكرة مرة أخرى في ملعب الوسطاء وملعب مجلس السلام. أعتقد أن الأمر معقد. الإعلان عن حل الحكومة أو حل اللجنة التي تدير غزة وتشكيل لجنة مؤقتة، هذا أيضا لا يروق الاحتلال، لأن الأمر يتعلق في آلية تسليم السلاح. واضح أن الاحتلال مصر أن يسلم السلاح للاحتلال نفسه ولقوات الاستقرار الدولي التي بدأ اطلاعها تصل إلى معسكرهم الأول في شرق مدينة رفح. وهذا السلاح كان معروف أخي الكريم أنه يتعلق في الهوية الوطنية الفلسطينية. كان هناك توافق على أن يسلم السلاح للشرطة الفلسطينية، وكان توافق على وحدانية السلاح، ولكن كان هناك أيضا مطلب بأن لا يتم طبعا إحلال موظفين جدد بشكل كامل بدل الموظفين حماس. وأعطوا ضوء أخضر بأن يحق للإسرائيل الأمريكان إعطاء فيتو على أي موظف يتم استبداله. واضح أن الإسرائيليين لا يرفضون ذلك، يعني حتى الإسرائيليين يطالبوا بتسليم حتى البزات العسكرية الموجودة في غزة. للأسف طبعا ستشهد القاهرة خلال الأيام الماضية هو وفد حماس وصل مع وصول أيضا وفود فصائل أخرى، ستشهد لقاءات جديدة. ولكن أعتقد أن المخطط بدأ تجهيزه بشكل أساسي للانتقال إلى بند 17 في خطة ترامب، أو ما يقال عنه بلان بي، للانتقال بشكل أساسي لإنشاء مدن. طبعا الأرجح أن واحدة في تل السلطان وثانية شرق خان يونس لبدء نقل السكان تدريجيا بعد فحصهم الأمني، وهذا الأمر قد يأخذ عدة أشهر. ولكن إذا تحدثنا عن ذلك فنعتقد هذه الخطة كانت مبيتة قبل كل هذه الأزمة، أن هذا الأمر في نوفمبر من طبعا العام الماضي تحدث عنه صراحة وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو. واضح أنهم يعودوا مرة أخرى لنفس هذا المطلب وبنفس الأسلوب، ولكن بأدوات جديدة. طبعاً
1: بإجازة دكتور أيمن الرقب، لو سمحت، إسرائيل تسعى لصورة من خلال قيام عناصر حماس بتسليم السلاح لها، هل هذا ما تريده دولة الاحتلال؟
0: إذا تم ذلك فنعتقد إسرائيل بحاجة له، لأنه بتعرف أن نتنياهو الآن لديه أزمة في الانتخابات القادمة، هو يرغب بتحقيق أي انتصار، والورقة الفلسطينية هي الورقة الأعظم في الكنيسة في غزة والضفة الغربية. إذا تم هذا الأمر بالنسبة للثانية قد يكون مرضي إذا تم التوافق على ذلك.
1: موضوع المدن التجريبية كما تسمى في تل السلطان وخان يونس، هل سينتهي عند حدود تل السلطان وخان يونس، أم أنه سيكون مقدمة لما ذكره بنيامين نتنياهو بالأمس في تصريحه بأن للفلسطينيين حرية البقاء أو المغادرة لقطاع غزة؟
0: يعني نتنياهو وحكومتهم يرغبون بأن يتم تقليص عدد سكان قطاع غزة لأكبر عدد ممكن، الحديث عن 500,000 إلى 1,000,000 بحد أقصى، وبالتالي هم يرغبون بأن يكون هناك تهجير للسكان. لذلك حاولوا أن يغيروا المصطلح بدلا من التهجير القسري أو الطوعي إلى عملية حرية التنقل، وهذا لتجميل ما يخطط. المدن التي ستنشأ كمدن خضراء مدينتين، أنا أعتقد في خطة جارد كوشنر يتحدث عن شروق الشمس، يتحدث عن 8 مدن، وبالتالي قد تتسع بشكل متدرج هذه المدن حتى تستوعب من 1,000,000 إلى 1,500,000 فلسطيني لما يكون هناك أكثر. طبعا هذا ما يخطط له بشكل أساسي. عملية التسهيل التهجير تتم، يعني مطار رمان لا يهدأ، يوميا تتحرك طائرات باتجاه المجهول للفلسطين، ولكن كما شرنا بكميات محدودة، لأن الدول التي ترغب باستيعاب هذه الأعداد لا يعلن عنها بشكل أساسي، والفلسطينيين أيضا في غزة جزء لا يرغب بالخروج بشكل أساسي، ولكن جزء نتيجة أن بيئة غزة بيئة طارد وبيئة أصبحت صعبة، جزء يرغب بالانتقال أقل تقدير لو في مرحلة مؤقتة، وأنا لا ألوم الناس للبحث عن طبعا مقر أو ملاذ آمن في هذه الظروف الصعبة.
1: أشكرك جزيلا الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من القاهرة. يعكف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسبوع الجاري بعد عودة الأخير مباشرة من قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي ستنظم في تركيا في مسعى لإعادة تنسيق المواقف بشأن عدد من الملفات الإقليمية. وبحسب صحيفة يدعوت أحرانوت العبرية، فإن نتنياهو يسعى لاجتماع يرمم الثقة التي تضررت بينه وبين ترامب عقب الحرب مع إيران، إلى جانب بحث ملف التطبيع مع دول في المنطقة والحصول على زخم سياسي قبل انتخابات الكنيسة المقبلة. على مقربة من ذلك، ذكرت مصادر إخبارية عبرية أن الإدارة الأمريكية تعتزم مطالبة تل أبيب بالإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة منذ 14 شهرا والتي تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار ضمن حزمة مطالب لمنع انزلاق الأوضاع في الضفة الغربية نحو مزيد من التدهور. ووفقا للمصادر، ستشمل المطالب الأمريكية تقليص عدد الحواجز العسكرية والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة واتخاذ إجراءات للحد من اعتداءات المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنها. فهل تطرح هذه المطالب ضمن رزمة شروط أمريكية لإحياء مستقبل نتنياهو السياسي قبل انتخابات الكنيست؟ وهل هو مستعد لدفع ثمن مقابل حصوله على طوق نجاة سياسي؟ وهل هو بحاجة أصلا لهذا الطوق؟ على الرماوي الباحث في الشؤون الإسرائيلية.
2: التساؤل هل فعلا نتنياهو سيدفع أثمان؟ هذا حديث الإعلام الإسرائيلي، وأنت تذكر أخي رامي والسادة المستمعين بأنه قبيل كل عملية زيارة يقولون بأن نتنياهو سيدفع أثمان، وأن هناك ضغطا أمريكيا في ملفات تتعلق بسواء قطاع غزة أو الضفة الغربية أو حتى فيما تعلق بلبنان، ويتضح أن ذلك كله هباء منثورة لا يقوم على أساس من حيث بنيت التوجهات الأمريكية. الإدارة الأمريكية هي فيما تتعلق بالملف الفلسطيني تتماهى مطلقا مع الاحتلال الإسرائيلي، بل على العكس من ذلك، منذ بداية هذه الحرب وكانت الولايات المتحدة هي التي تدعم إسرائيل في عملياتها، سواء كان ذلك في العملية التي حدثت في رفح والخلافات التي أظهرت في الإعلام على أنها كبيرة ما بينها وما بين الإدارة الأمريكية، وتبين أن الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ عملية اجتياح رفح. ثم بعد ذلك في الحديث عن عمليات وقف إطلاق النار والتفاهمات الأمريكية التي كانت معروضة، كانت الولايات المتحدة تعطي ضوء أخضر للتمدد في قطاع غزة. وبعد ذلك ما جرى في لبنان من 14 حديث أمريكي على أن هناك ضغطا أمريكيا على إسرائيل بأن تقوم بدفع الاتجاه باتجاه وقف إطلاق النار أو الانسحاب، ويتبين بأن الولايات المتحدة هي من تخطط لإسرائيل في كثير من القضايا. وكذلك تذكر رامي على الأقل في الموجتي التصعيد التي حدثت على إيران والحرب مع إيران، كانت الولايات المتحدة تعلن بأنها تضغط على إسرائيل للوصول للتسوية في اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا تبين أنه ليس صحيحا. لكن المشكلة الحقيقية اليوم أن الولايات المتحدة تعاني من إسرائيل، وأنا أتحدث هنا في جانب الانتخابات. أنت لديك الآن تجديد انتخاب نصفي في الولايات المتحدة، الولايات المتحدة هناك مزاجا عاما أمريكيا بات يرى في إسرائيل بأنها عبء، حتى اليمين المتطرف في داخل الولايات المتحدة يرى بأن الالتصاق في إسرائيل أو جزء منه بات يتسبب بخسارة في الانتخابات. وقد شاهدنا على سبيل المثال مرشحين ممدامي في الولايات المتحدة كيف كان الشعار الذي يقول بأن كلما اقتربت من إسرائيل وترهق دافع الضرائب الأمريكي يمكن أن تدفع ثمن في الانتخابات. من يعارض إسرائيل اليوم له حضور في داخل الولايات المتحدة حتى في الحديث عن داخل الانتخابات الأمريكية. المقاربات اليوم الأمريكية وحتى في داخل اليمين المتطرف في الولايات المتحدة باتت تقول أننا علينا الآن قبيل الانتخابات أن نجري شكلا التباين مع إسرائيل. لكن هل يمكن أن نصل إلى قاعدة ما أشرت إليه بعض التصريحات التي خرجت من بعض الإسرائيليين أو ما كتبته بعض الصحافة الإسرائيلية أو الأمريكية بأن هناك استحقاقا سيدفع في الضفة الغربية؟ أنا لا أرى ذلك. الضفة الغربية معادلتها في الانتخابات الإسرائيلية كبيرة. سموتريتش يبحث عن الوصول لنسبة الحسم في من خلال الاستمرار في عملية الاستيطان والاستعراض الاستيطاني، ويرى بأنه أي تململ أو تراجع في هذا الملف يمكن أن يدفع ثمن انتخابيا من قبل المستوطنين. وأنا لا أرى أن هناك أفقا في هذا الجانب على الأقل حتى الانتخابات، وبناء على ذلك لن نرى ضغطا حقيقيا. المراد الآن أمريكيا هناك ثلاثة أشياء تريدها الولايات المتحدة من نتنياهو. القضية الأولى هي متعلقة باحترام توجهات الولايات المتحدة في مسألة الاتفاق مع إيران، والولايات المتحدة حسمت أمرها في هذا الملف لأن هذا الملف يعتبر مهما. الجانب الثاني فيما تعلق بلبنان، لأن ارتدادات التصعيد الإسرائيلي يمكن أن تحضر في ملف إيران ويمكن أن ينعكس ذلك على مضيق هرمز، والمقاربات الأمريكية في هذا الجانب هي ليست في صالح التوجهات الإسرائيلية. وبناء على ذلك أنا برأيي سيرى نتنياهو بعض المؤشرات في ذلك. الجانب الآخر هو متعلق في تركيبة مجلس السلام ومستقبل شكل الوضع في قطاع غزة. قطاع غزة قد يكون هناك انعكاس في تصور إسرائيلي أمريكي فيه مقاربتين. المقاربة الأولى المضي في مسألة الضغط للوصول إلى شكل من التسويات فيما يتعلق بملف السلاح في قطاع غزة، أو الذهاب إلى تصعيد محدود يفضي إلى عملية اتفاق. أنا برأيي هناك شكل من الاتفاق على ذلك، أما للأسف في الضفة الغربية لا أفق في الضغوط أو في التوجهات الأمريكية. الحديث عن تخفيف الهجمات غير موجود، وأنت تعلم بأنه على الأقل آخر ما أعلن استيطانيا في الضفة الغربية أمواله تأتي من داخل الولايات المتحدة من المجاميع الأمريكية المتطرفة اليمينية وحتى من اليوب اليهودي المتواجد في داخل الولايات.
1: طيب أستاذ علاء الرماوي، لو كان ثمن عودة الحياة لنتنياهو انتخابيا في المرحلة المقبلة سيكون من خلال بوابة الضفة الغربية، هل هو مستعد لدفع الثمن يعني الطرق وكذلك المعادلات التي طرحت إن كان ماليا أو أمنيا كما يسمى إسرائيليا؟
2: يعني رامي هذا سؤال أنا برأيي كبير. أنا شفت يعني كثير من الصحفيين يكتبون حول ذلك، مقاربة إحياء نتنياهو من بوابة الضفة الغربية. يعني لا أحد يرى في السياسة بأن الضفة الغربية هي إحياء لنتنياهو ليقدم تسهيلات. يعني هذه مقاربة برأيي ليست منطقية، لأن نتنياهو يعتمد على قاعدتين في عمله الانتخابي. القاعدة الأولى يمين يرى خلاصه في نتنياهو وما زال نتنياهو وبوابته، والجانب الآخر هو متعلق بموازين القوى في داخل إسرائيل والتي تدفع الأمريكي لشكل من التحالفات مع القوي. وأنا برأيي أنه الولايات المتحدة ما زالت تدرس أي الخيارات يمكن أن تدعم وأي التوجهات يمكن أن تدعم في داخل البنية السياسية الإسرائيلية. حتى الساعة استطلاعات الرأي تعطي نتنياهو ومكانة اليمين أفضلية في مسألة التحالف. الإدارة الأمريكية وإن كان هناك في الحزب الجمهوري حالة من الخلاف للتقييمات للتقدم الأخير لإيزنكوت، لكن حتى الساعة تبات جبهة المعارضة على شكل يمكن أن يتحصل من خلاله حكم إسرائيل غير واضحة.
1: للباحث في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ علاء الرماوي، شكرا جزيلا لك. اعتبرت محافظة القدس أن قيام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بوضع حجر الأساس لما يسمى بمركز التراث في موقع مطار القدس الدولي التاريخي ببلدة قلنديا شمال القدس المحتلة يشكل تصعيدا خطيرا في المشروع الاستيطاني وانتقالا من مرحلة التخطيط إلى فرض الوقائع على الأرض في إطار سياسة إعادة تشكيل الهوية الجغرافية والتاريخية للمدينة المقدسة. وأوضح مدير الإعلام في محافظة القدس عمر رجوب في مقابلة مع رايا أن مركز التراث كما يسمى يأتي ضمن سلسلة مشاريع تهدد بمصادرة مئات الدنومات وتهجير عشرات العائلات في منطقة شمال القدس المحتلة.
3: ما يسمى مركز التراث الذي وضع نتنياهو بالأمس حجر الأساس له هو يقوم لتحقيق ثلاث أهداف. أولا تخليد ذكرى يوني نتنياهو شقيق نتنياهو الذي قتل عام 76 خلال ما تسمى عملية عنتيبي، وسيكون له جناح خاص في هذا المركز بالإضافة إلى جناح آخر يوثق تجربة الاستيطان في شمال القدس، والجناح الثالث يتعلق بتجربة الطيران الإسرائيلي. ثلاث أجنحة أو ثلاثة أقسام لهذا المركز كلها أخرامي سوف تكون في المبنى التاريخي لمطار القدس الدولي، هذا المبنى الذي بنته الأردن بعد عام 48 قبل أن يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على هذا المطار. مخاطر هذا المركز هو أن المنطقة أصلا أخرامي مهددة بمشاريع استعمارية ضخمة، وبالتالي الانتقال الآن من مرحلة الإعلان عن هذه المشاريع إلى مرحلة تنفيذها على أرض الواقع يضعنا أمام مخاطر حقيقية. أولا هنالك مشروع إعادة تدوير النفايات والذي يقوم على ما يقارب 178 دنم على الأقل أو 178 دنم بالفعل، بالإضافة أيضا إلى مشروع إقامة حوالي 9000 وحدة استعمارية في المنطقة ما يسمى مستعمرة عطروت، بالإضافة إلى مشروع المحكمة العسكرية. كل هذه المشاريع على أراضي قرية قلنديا شمال مدينة القدس. أيضا بالتحديد الكابينت الإسرائيلي قبل أيام أعلن المصادقة على قرار بإنشاء 13 مستعمرة، من هذه المستعمرات بؤر استيطانية عشوائية سيتم توسيعها وشرعنتها وبؤر جديدة، يهدف من خلال كل هذه المشاريع الاحتلال الإسرائيلي أولا إلى فصل شمال القدس عن امتدادها باتجاه رام الله الحيلولة دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها مدينة القدس، القضاء بشكل كامل على إمكانية الاستفادة من مطار القدس الدولي والقضاء على رمزية هذا المطار. أخي رامي،
1: أستاذ عمر أرجوب، الحديث عن الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ لكل هذه المشاريع الاستيطانية التي تحدثت عنها، ما الذي يعنيه لمواطني وسكان هذه المناطق في شمال القدس المحتلة؟
3: يعني أن هنالك مخاطر حقيقية تهدد وجود مئات العائلات. أخي رامي، كل هذه المشاريع الاستيطانية سواء المستوطنة مستوطنة عطروت أو حتى مشروع إعادة تدوير النفايات، هذه المشاريع سوف تقوم على أراضي للمواطنين الفلسطينيين، وهنالك عشرات المنازل المخترة بالهدم لأجل إقامة هذه المشاريع الاستعمارية، بالإضافة أيضا لأنه الاحتلال الإسرائيلي إذا أقام منشأة إعادة تدوير النفايات في المنطقة اللي يخطط فيها، بالتالي أنت أوجدت سبب لربما سيهدد بتهجير آلاف الأسر. أنت بدك يعني تحط منشأة لإعادة تدوير النفايات بجانب عشرات المباني الشاهقة، وبالتالي مكروهة صحية بين آلاف المواطنين في شمال مدينة القدس. وأحد أهداف كمان الاحتلال أخي رامي هو تشتيت هذا المشهد الحضري في شمال مدينة القدس. يريد الاحتلال الإسرائيلي اختراق هذه التجمعات الفلسطينية والحيلولة دون تواصلها بعضها مع بعض، بالتالي بيوضع هاي المشاريع الاستيطانية بيربطها مع مستوطنات أخرى قريبة، فيبان المشهد الحضري وكأنه المستعمرات هي المدينة والبلدات الفلسطينية والقرى الفلسطينية عبارة عن جيوب صغيرة. أخي رامي،
1: نشكرك جزيلا مدير الإعلام في محافظة القدس الأستاذ عمر الجوب. من راي اف ام قدمنا الى حضراتكم الواحدة الاخبارية، نشكر لكم المتابعة. تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير وفي رعاية الله.
4: الاخبار المحلية،
5: دمر 5000 طن من العدوان الاسرائيلي.
4: العربية والعالمية،
5: فان داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب او الذئب المنفرد.
4: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
6: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلا.
4: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يوميا عدا الجمعة الواحدة ظهرا.
7: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين، فرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بيمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
12: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
13: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الجنادي إنا كنا.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: راية FM، الصوت الأجمل.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا أف أم تجمع كل الأذواق.

0: شكرا.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 12:00. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. محافظة القدس تفيد بأن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبع البدوي شمال مدينة القدس المحتلة، في إطار التوسع المتسارع للبؤر الرعوية التي تشكل اليوم إحدى أبرز أدوات المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في محافظة القدس، والهادفة إلى فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية وعزل التجمعات البدوية وتهيئة الظروف لتهجيرها قسراً. المباحث العامة تكشف اليوم ملابسات جريمة سرقة مبلغ 40 ألف شيكل و12 ألف دولار أمريكي من داخل شركة في

0: العام الجاري إلى 144 قتيلا وقتيلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن السيطرة على بلدة حداثة فيما وصفه بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان. مصادر صحفية تفيد بأن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة على بلدة النبطية الفوق جنوب لبنان. أسعار النفط تتراجع بشكل طفيف اليوم بعد أن اتفقت مجموعة أوبك بلس على زيادة أهداف إنتاجها بشكل إضافي ابتداء من أغسطس المقبل، في الوقت الذي تشهد فيه الصادرات من كبار المنتجين عبر مضيق هرمز انتعاشا، مما قد يسهم في زيادة الإمدادات العالمية. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفته وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال هذا العام إلى 3.5% مقارنة بتقديراته السابقة التي بلغت نحو 5%، وأشار إلى أن استمرار التوترات الإقليمية والحروب في المنطقة يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد الإسرائيلي ويضاعف من المخاطر التي تواجهه. تحولت الأصول الإسرائيلية في حزيران الماضي إلى أسوأ أداء عالمي بعد موجة صعود طويلة غذتها رهانات المستثمرين على أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والجبهات المرتبطة بها ستنتهي بتحسن دائم في الوضع الأمني للاقتصاد الإسرائيلي، لكن المحادثات الأمريكية الإيرانية قلبت القراءة رأسا على عقب. وتراجع مؤشر تل أبيب مسجلا أكبر خسارة بين مؤشرات الأسهم، في حين هبط الشيكل أمام الدولار ليصبح أيضا من بين أسوأ العملات أداء عالميا خلال الشهر الفائت.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق سرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

منطقة شعبية فيها ناس كتير محتاجة، زمان قبل ما نعرف التمييز والطبقية، زمان قبل تفريق الناس طبقات بعنصرية مش هقارن ما بين زماننا والحال أيامه. دلوقتي قيمة الشخص بفلوسه مش باحترامه. سافر الولد بره البلد عشان يأمن مستقبله ويتقى ربنا في شغله ورزقه.

تلات اخوات ولاد والبيت كبر ودفي والغريب نسي غربته وبقى في وطنه حضنهم وفي لقاهم فرحته غلطته انه نسي ان الفرحة مش بتدوم المرض عرف طريقهم بقى بيزقهم كل يوم الموت قرر يختار اكبر ولد من ولاده ما بيتأخرش عمره بيجي في وقته وفي معاده ويدوب قدر يفوقوا من الصدمة اللي كانوا فيها والموت خطف الصغير في الزيارة اللي بعديها والحرب قامت في الخليج سنة 90 راجعين بكفاية نعيش متغربين.

ناس كتير حلموا بأرض خضرة واسعة وخير في الكمل وشمسيل، ولما صحيوا من منامهم لقيوا كل الأرض بور، فتحوا عينيهم في ظلمة، ظلمة العقول اللي في الصخور يكسر، واللي منهم قال يأثر اللي أثر أم مسافر، واللي حاول بعضه حصل في النهاية. دي رسالة كلها تقدير لوالدي، عاش حياته بيفني عمره عشان أقول عندي وعندي.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: راية FM، الصوت الأجمل.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. محافظة القدس تفيد بأن مستوطنين قاموا بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبع البدوي شمال مدينة القدس المحتلة، في إطار التوسع المتسارع للبؤر الرعوية التي تشكل اليوم إحدى أبرز أدوات المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في محافظة القدس، والهادفة إلى فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية وعزل التجمعات البدوية وتهيئة الظروف لتهجيرها قسرا. المباحث العامة تكشف اليوم ملابسات جريمة سرقة مبلغ 40,000 شيكل و12,000 دولار أمريكي من داخل شركة في مدينة الخليل وتقبض على المشتبه به. مقتل الشاب عمر زهران 30 عاما من سكان القدس الشرقية اليوم متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها إثر تعرضه للطعن ليلة أمس الأحد في شارع يافا وسط مدينة القدس المحتلة، لترتفع جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر منذ مطلع العام الجاري إلى 144 قتيلا وقتيلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي

0: زيادة أهداف إنتاجها بشكل إضافي ابتداء من أغسطس المقبل في الوقت الذي تشهد فيه الصادرات من كبار المنتجين عبر مضيق هرمز انتعاشا مما قد يسهم في زيادة الإمدادات العالمية. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

أخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط و

أحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا بحلقة جديدة وين ما كنتوا. بنطل عليكم في برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي عودناكم نطل عليكم فيه من الأحد للخميس عبر شبكة رايا الإعلامية. وطبعا هالبرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. تقدروا تسمعونا وين ما كنتوا، إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4.

وطبعا منتول عليكم بنظرة خفيفة وسريعة زي ما عودناكم دايما على أهم وأجدد وأطرف الأخبار من حول العالم، من تكنولوجيا لحياة يومية لقصص غريبة وطريفة من حول العالم. ومنرحب فيكم، أنا لانا أبو عيشة وفريق العمل، ومنبلش معكم بأولى أخبارنا لحد اليوم. آلة بتبيع الذهب زي ما كانت تصرف. طبعا احنا متعودين نشوف اجهزه الصرف الالي بتطلع مصاري، لكن تخيلوا يكون في جهاز بتحط فيه بطاقتك البنكيه وبيطلع لك قطعه ذهب. هاي الفكره موجوده فعلا في عدد من الفنادق والمراكز التجاريه من حول العالم. الجهاز شكله زي ماكينه الصراف، لكن بدل ما يسحب نقود بيعرض قدامك انواع مختلفه من السبائك والعملات الذهبيه باوزان واسعار متنوعه، والأسعار تتحدث بشكل مباشر وتلقائي حسب سعر الذهب العالمي. يعني إذا تغير السعر خلال اليوم الجهاز بيعدل الأسعار تلقائيا، وبعد ما تختار القطعة اللي بدك إياها وبتدفع حقها بتطلع لك مغلفة داخل علبة صغيرة مع شهادة بتثبت نقاء الذهب. وهي الفكرة لقت اهتمام كبير من السياح، لأنه العملية كلها ما بتاخد أكتر من دقيقتين وبتخليك تشتري الذهب بأي وقت حتى لو كانت محلات الذهب مسكرة. لكن رغم كل هالتكنولوجيا كتير من الناس لسه بفضلوا يروحوا عند الصايغ ويشوفوا القطعة بعينهم ويحكوا مع البائع قبل ما يشتروا. يعني يمكن هذه الماكينة من أغرب الماكينات اللي ممكن تكون موجودة حول العالم.

ونروح لخبر مختلف. الفندق اللي كل غرفه فيها لها ريحة مختلفة. بانوراما راجع. بالعادة لما احنا نحجز فندق بنهتم بالغرفة والإطلالة والخدمات وغيرها من الأمور، لكن في فنادق حول العالم أضافت معيار جديد يمكن ما بخطر عبال حدا، واللي هو رائحة الغرفة. إدارة الفندق استعانت بخبراء مختصين بالعطور عشان يصمموا لكل غرفة ريحة خاصة فيها، وفي غرفة ريحتها زي غابة بعد المطر، وغرفة تانية ريحتها لافندر، وثالثة ريحتها عبير البحر، ورابعة مستوحاة من رائحة الخشب الطبيعي وغيرها من الروائح. الفكرة بلشت بعد دراسات تحكي إنه الروائح لها تأثير مباشر على مزاج الإنسان وجودة نومه، عشان هيك صار الضيف يختار الغرفة حسب الرائحة اللي بيحبها، مش بس حسب الطابق أو الإطلالة. والأغرب إنه بعض النزلاء بعد انتهاء الإقامة طلبوا يشتروا نفس العطر عشان يستخدموه في بيوتهم، لأنه صار يذكرهم بالعطلة والراحة. أما إدارة الفندق فبتحكي إنه كتير من الضيوف صاروا يرجعوا مرة تانية، مش لأنه الغرفة أكبر أو أفخم، وإنما لأنهم اشتاقوا للريحة نفسها اللي عاشوا معها خلال الإجازة. فيمكن أول مرة نفكر إنه الذكريات مرتبطة بالصور، لكن العلماء بيحكوا إنه الروائح من أكثر الأشياء اللي بتخزنها الذاكرة، وممكن ترجع لك موقف أو شخص من سنوات بمجرد ما تشمها. انت يا احمد في لبيتكم ريحه؟ على فكره في كل بيت له ريحه مميزه فيه، ما بتكون انت حاطط اي نيح. لا احنا بنحكي عن الروائح الثانيه. في اذا بتنتبهوا انتوا كل بيت له بيكون ريحه خاصه فيه. احنا ما بنكون حاطين معطرات في البيت، بس بيكون في لكل بيت ريحه، فاذا ما بتركزوا لا ركزوا.

وهذا الخبر لكل الناس اللي بتدور على وظائف غريبة من حول العالم. بقولكم هاي الوظيفة اللي هي واقف بالطابور بدل الناس. بانوراما راجع. أكيد صار معكم مرة اضطريتوا توقفوا بطابور طويل سواء قدام محل جديد أو حتى تشتروا تذكرة لفعالية وبعد 10 دقائق بلشتوا تندموا. طيب تخيلوا أنه في أشخاص شغلهم الوحيد هم يوقفوا بالطوابير عن غيرهم. في بعض الدول انتشرت شركات بتقدم خدمة غريبة جدا، إذا ما كان عندك وقت أو ما بتحب الانتظار بتتصل عليهم على هاي الشركة، هم بيبعتوا لك شخص يوقف مكانك بالطابور، ولما يقرب دورك بتوصلك رسالة أو اتصال وبتروح أنت وبتستلم مكانك بكل البساطة. الغريب انه هاي الخدمة صارت مطلوبة وقت اطلاق الهواتف الجديدة او الحفلات الكبيرة او حتى عند افتتاح مطاعم مشهورة، لانه بعض الطوابير ممكن تمتد لساعات طويلة، واصحاب هالشركات بيقولوا انهم احيانا بيوقفوا اكتر من 8 ساعات متواصلة، وكل ما طال الانتظار زادت تكلفة الخدمة. مستعدي احمد توقف في طابور طويل ولا حدا حتى تامر؟ ما اظن الله.

0: وهلا مستمعينا خلونا نتوقف بفاصل قصير ونرجع مرة تانية لنكمل معكم باقي جولتنا وأخبارنا لهذا اليوم.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار، ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: 90 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما بنقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عند دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.
4: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
5: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
6: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا ولكل حدا بنضم لنا في النص الثاني من جولتنا لهذا اليوم. هو أنا بستسلم ومكملين معكم في أخبارنا في بانوراما رايا ونروح لخبر جديد. القرية اللي كل سكانها بيرسموا على أبواب بيوتهم. بانوراما رايا عادة باب البيت بيكون لونه بني أو أبيض أو حتى أي لون عادي، لكن في قرية مشهورة حول العالم قرر السكان يحولوا أبواب بيوتهم للوحات فنية. كل عائلة بترسم باب بيتها بطريقتها المختلفة، في باب عليه رسومات طيور والباب الثاني عليه ورد والثالث ألوان هندسية، وفي أبواب بتحكي عن قصة العيلة أو تاريخ البيت. ومع الوقت صارت القرية كلها زي معرض فني مفتوح، والسياح صاروا يمشوا بالشارع ويصوروا الأبواب أكتر من البيوت نفسها. المبادرة بلشت من فنان محلي لكنه ما كان يتوقع انها تكبر لهي الدرجة، واليوم كتير من السكان بيفتخروا انه باب بيتهم صار جزء من هوية القرية. والحلو انه كل سنة بعض العائلات بتغير الرسومات، فحتى الزائر بيرجع بعد سنة بلاقي اشكال جديدة والوان مختلفة. والسؤال لكم، لو طلبوا منكم ترسموا باب بيتكم رسمة، شو هو الرسمة بتختاروها؟ شو بتختار يا احمد رسمة؟ غريب السؤال صح؟ أحمد مش عارف شو ممكن يرسم. طب أنت يا تامر؟ يعني السؤال غريب، أنتوا كمان فكروا فيه واحكوا لنا. لا هي صعبة، اختاروا أشياء سهلة للرسم.

بنروح لخبر جديد. بقولكم انه احمد قبل ما نروح للخبر ممكن تروح على حسيت احمد حسيت احمد حكى عني شو حكيت يا احمد طيب بطلت اسالك يا احمد. المهم بقولكم المقهى اللي ممنوع تطلب فيه كلمه سر الانترنت

المهم بقولكم احنا صرنا متعودين انه اول سؤال باي كافيه هو شو كلمة سر الانترنت، لكن في مقاهي حول العالم قررت تعمل العكس تماما، لا انترنت مجاني ولا حتى كلمة سر، وحتى في بعض الاماكن بتطلب من الزباين يبعدوا اللابتوب اذا كان المكان مزدحم. طيب سألوا انه اصحاب المقاهي ليش بيعملوا هيك، حكوا انهم بدهم الناس ترجع تحكي مع بعض وتستمتع بفنجان القهوة بدل ما تقضي ساعتين على التليفون او الكمبيوتر. وبحسب كلامهم بعد تطبيق الفكرة صار صوت الضحك والحكي بالمكان أعلى من صوت إشعارات التليفون. الأغرب أنه كتير من الزباين كانوا بالبداية مستغربين، لكن بعد الجلسة اكتشفوا أنهم حكوا مع أصدقائهم أكتر أو حتى تعرفوا على أشخاص قاعدين بنفس المكان، وبعضهم حكى أنه الأول مرة من زمان بيشرب قهوته وهو مركز بطعمها مش بالشاشة اللي قدامه. فأكيد الفكرة ما بتناسب الجميع، خاصة اللي بيشتغلوا عن بعد، لكنها أثبتت أنه أحيانا قطع الإنترنت لمدة ساعة أو ساعتين ممكن يكون أحسن استراحة للعقل. فلو دخلتوا أنتوا هيك مقهى تقعدوا بتستمتعوا والأول دقيقة بتطلبوا تدوروا على كلمة سر الإنترنت.

طيب نروح لخبر جديد. مدينة بتكافئ الناس إذا مشوا على رجليهم. بانوراما راجع. تخيلوا أن كل خطوة بتمشوها بالشارع ممكن تتحول لنقاط، والنقاط هاي تصير خصومات أو هدايا. في أكثر من مدينة حول العالم، البلديات أطلقت تطبيقات ذكية بتحسب عدد الخطوات اللي بيمشيها السكان كل يوم، وكل ما تمشي أكثر بتجمع نقاط أكثر، وبعدها بتقدر تستبدلها بتذاكر مواصلات أو حتى خصومات من محلات أو مطاعم، وأحيانا حتى دخول مجاني لفعاليات ومعارض. الفكرة مش بس تشجع الناس على الرياضة، لكن كمان لتخفيف استخدام السيارات وتقليل الازدحام والتلوث. المسؤولين بيحكوا انه بعد اطلاق البرنامج ارتفعت نسبة المشي بشكل واضح، وصار في ناس تترك السيارة اذا كان مشاويرها قريبة، لانه بالنهاية كل خطوة لها قيمة. والاجمل انه بعض الناس صاروا يتنافسوا مع اصحابهم بالشغل مين يمشي اكثر خلال الاسبوع، وصارت المنافسة مسلية ومفيدة بنفس الوقت. فتخيلوا لو هيك تطبيق انتشر عنا، كم خطوة ممكن تمشوا باليوم؟ بحس انه هاي المدن اللي بتعمل هيك او الناس اللي بتقرر تعمل هيك اشياء هي بترجع بعائد للناس، لانهم بصيروا يمشوا بصيروا يتحركوا. فكمان هي هاي الرياضة بتصير عكنها رياضة محفزة، ولا لا يا احمد؟ احمد بقول لي

ونروح هلا كمان لخبر غريب، ويمكن هذا الخبر حتى ما بتطبق عنا. بقولكم إنه القرية اللي كل سكانها بيتركوا أبواب بيتهم مفتوحة. بانوراما راجع. أكيد أول ما تسمعوا الخبر أول سؤال رح يخطر في بالكم، كيف يعني أبواب البيت ضل مفتوحة وما حدا يخاف من السرقة؟ الغريب إنه في قرى من حول العالم لليوم كتير من السكان فيها بيتركوا أبواب بيوتهم وسياراتهم بدون ما يسكروها، والسبب مش لأنهم نسيوا وإنما لأنهم متعودين على مستوى عالي جدا من الثقة بين الناس. السكان بيعرفوا بعض من سنين طويلة، وأي شخص غريب بيدخل هاي القرية الكل بينتبه على وجوده، عشان هيك نسبة الجرائم فيها تكاد تكون معدومة. حتى أصحاب المحلات في بعض الأحيان إذا اضطروا يطلعوا لدقائق بتركوا المحل مفتوح، والزباين بياخدوا اللي بدهم إياه وبحطوا حقه بصندوق صغير موجود عند الباب. فيمكن بالنسبة لنا هاي الفكرة مستحيلة، لكن بالنسبة لإلهم صارت جزء من حياتهم اليومية. المسؤولين هناك بيحكوا إنه الثقة ما أجت بيوم وليلة، لكنها نتيجة سنوات طويلة من التعاون والاحترام بين الناس، وهاي الثقة انتقلت من جيل لجيل. طبعا هذا ما بيعني إنهم ما عندهم مشاكل أبدا، لكن هم مؤمنين إنه الثقة بين الناس أهم من عدد الأقفال على الأبواب. بحس إنه هذا الإشي مش صح.

0: اللي رح نرقص سوا مع بعض. بكرة صباحك رح يبدأ فيني لأوي بيدك رح بتسقيني.
1: بما انه هلا وقت ترويحات موظفين ويمكن كلنا كمان جوعانين بهذا الوقت، فبقولكم مطعم ما فيه قائمه طعام. بانوراما راجع. كيف يعني ما في منيو؟ في احد المطاعم الزبون اول ما يقعد ما بيعطوه قائمه اكل ولا حتى بيسالوه شو بده يطلب. كل اللي بيسالوه اياه هو اذا عندك حساسيه من اشي معين وفي اكلات ما بتحبها، وبعدها الشيف هو اللي بيقرر شو رح يطبخ لك. الفكره هاي اسمها ثق بالشيف، وهي منتشره ببعض المطاعم المميزه. كل يوم الاطباق بتتغير حسب المكونات الطازه الموجوده، وبالتالي حتى الزبون اللي بيرجع للمطعم 10 مرات مش ممكن ياكل نفس الطبق مرتين. إن كثير من الناس صاروا يستمتعوا بالمفاجأة أكثر من الأكل نفسه، لأنهم ما بيعرفوا شو رح يوصل على الطاولة أو حتى شو بدهم يأكلوا. فطبعا في ناس حبت التجربة وحكت بتعيدها مرة ومرتين وعشرة، وفي ناس حكت إنه إذا ما شافت المنيو في عينها ما بتطلب. بحس إنه هاي تجربة غريبة بس كمان جريئة بنفس الوقت، فإحنا مع إنكم أنتوا تروحوا تجربوا الأكل حتى لو ما بتعرفوا شو رح تأكلوا.

0: هلأ خلونا نروح لموضوع شوي مختلف. أطلق الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة من عالم الترجمة مع تقنيات قادرة على نقل الصوت والنبرة لعشرات اللغات بشكل فوري، وهذا الاشي بيقرب المسافات بين البشر، لكنه بيشير في الوقت نفسه لمخاوف من إساءة استخدام الأصوات والتزييف الرقمي. للمزيد رح يكون من خلال هذا التقرير.
1: لم تعد الترجمة اليوم مجرد نقل للكلمات من لغة إلى أخرى، بل أصبحت أقرب إلى محادثة طبيعية بين أشخاص يتحدثون لغات مختلفة. فمع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بات بالإمكان ترجمة الحديث بشكل فوري مع الحفاظ على صوت المتحدث ونبرة كلامه. وفي خطوة جديدة بهذا الاتجاه، كشفت شركة جوجل عن نموذج متطور للترجمة الصوتية الفورية يستطيع تحويل الكلام إلى عشرات اللغات خلال ثوان معدودة، مع الاحتفاظ بخصائص الصوت الأصلية للمتحدث، ما يجعل التواصل أكثر سلاسة وواقعية. ويعتمد هذا النموذج على تقنيات متقدمة تمكنه من التعرف تلقائيا على اللغة المستخدمة وترجمتها أثناء الحديث مباشرة دون الحاجة إلى إعدادات مسبقة أو تدخل من المستخدم. ويرى مختصون أن هذه التقنية قد تحدث نقلة نوعية في مجالات عديدة مثل السفر والتعليم والأعمال، إذ يمكن لأشخاص يتحدثون لغات مختلفة إجراء حوار مباشر وكأن حاجز اللغة قد اختفى تماما. لكن وفي المقابل، يثير هذا التطور تساؤلات بشأن إساءة استخدام تقنيات تقليد الأصوات، خاصة في عمليات انتحال الشخصيات أو إنتاج محتوى مزيف قد يسهم في نشر معلومات مضللة. وللتقليل من هذه المخاطر، أوضحت جوجل أنها أضافت علامة رقمية مخفية داخل الأصوات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي بهدف المساعدة في التعرف عليها وتمييزها عن الأصوات الحقيقية. ورغم أن الخبراء يرون أن هذه الخطوة لا توفر حماية كاملة، فإنها تمثل محاولة مهمة لتعزيز الثقة في استخدام هذه التقنيات. ومع احتدام المنافسة بين شركات التكنولوجيا لتطوير أدوات ترجمة أكثر ذكاء، يبدو أن العالم يقترب أكثر من تجاوز حواجز اللغة، لكن يبقى التحدي الأكبر في تحقيق التوازن بين سهولة التواصل من جهة وضمان الأمان والثقة الرقمية من جهة أخرى.

طيب ونكمل معكم باقي أخبارنا وجولتنا لهذا اليوم وسلسلتنا من الأخبار الغريبة والطريفة والمنوعة من حول العالم. بقولكم في مدينة فيها إشارة حمراء للمشاة اللي بيمسكوا التليفون. إذا كنت من الناس اللي بيمشوا بالشارع وعينك على شاشة التليفون يمكن بهاي المدينة تاخذ مخالفة أو على الأقل نظرات استغراب. بعض المدن حول العالم لاحظت أنه عدد كبير من حوادث المشاة صارت بسبب أنه الناس ما بتطلع قدامها وهي ماشية، فابتكروا فكرة ذكية واللي هي ركبوا إشارات مرور داخل الرصيف نفسه، يعني بدل ما تكون الإشارة فوق صارت في خطوط ضوئية بالأرض لونها أحمر أو حتى أخضر عشان الأشخاص اللي عينهم دائما في التليفون يشوفوها مباشرة. الهدف مش تشجيع الناس يضلوا ماسكين التليفون، بالعكس الهدف هو تقليل الحوادث، لأنه الدراسات أظهرت أنه كتير من الأشخاص بعبروا الشوارع وهم بيكتبوا رسائل أو حتى بتصفحوا مواقع التواصل الاجتماعي. والأطرف أنه بعض الناس حكوا أنه حتى الإشارة اضطرت تنزل لعنا لأنه إحنا بطلنا نرفع رأسنا.

وإذن هيك مستمعينا بكل وصلنا معكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم من بانوراما رايا. شكرا لكم على المتابعة في الدقائق اللي مضت, ومنشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة ويوم جديد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولمصانع عم تكبر، ولبلد بدها توقف ع إجريها.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كنا.
2: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. طواقم الإنقاذ تنتشل اليوم جثامين عدد من الشهداء استشهدوا جراء قصف لطيران الاحتلال في وقت سابق من تحت إنقاذ منزل في مدينة غزة. رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان يقول أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 11,074 اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري، في مؤشر إلى تصاعد كبير في شكل وعدد الاعتداءات وطبيعتها بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. محافظة القدس تفيد بأن مستوطنين قاموا بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبع البدوي شمال مدينة القدس المحتلة في إطار التوسع المتسارع للبؤر الرعوية التي تشكل اليوم إحدى أبرز أدوات المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في محافظة القدس، والهادفة إلى فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية وعزل التجمعات البدوية وتهيئة الظروف لتهجيرها قسراً. وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يشدد على أن حكومته لن تسمح بمرور أسلحة إيرانية عبر الحدود الشرقية، مؤكدا أن الهدف هو منع تكرار سيناريو مشابه لسبعة أكتوبر. الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تفيد بمقتل 4 أشخاص جراء غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة على طريق النبطية الفوق جنوب لبنان. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا ولطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: وسددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بال باي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولمصانع عم تكبر، ولبلد بدها توقف عإجريها.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: وأول أوردر

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.atakaful-ins.ps.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال هذا العام إلى 3.5% مقارنة بتقديراته السابقة التي بلغت نحو 5%، وأشار إلى أن استمرار التوترات الإقليمية والحروب في المنطقة يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد الإسرائيلي ويضاعف من المخاطر التي تواجهه. تحولت الأصول الإسرائيلية في حزيران الماضي إلى أسوأ أداء عالمي بعد موجة صعود طويلة غذتها رهانات المستثمرين على أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والجبهات المرتبطة بها ستنتهي بتحسن دائم في الوضع الأمني للاقتصاد الإسرائيلي، لكن المحادثات الأمريكية الإيرانية قلبت القراءة رأسا على عقب. وتراجع مؤشر تل أبيب مسجلا أكبر خسارة بين مؤشرات الأسهم، في حين هبط الشيكل أمام الدولار ليصبح أيضا من بين أسوأ العملات أداء عالميا خلال الشهر الفائت.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
6: يا أحلى منه.
5: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن أنها سهلت اليوم نقل 17 معتقلا أفرج عنهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى ناصر في خان يونس بالتعاون مع طواقم جمعية الهلال الأحمر. مستوطنون يهاجمون مساء اليوم مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين بلدتي سلواد ويبرود شرق رام الله، معرض حياة المواطنين للخطر. قوات الاحتلال تعتقل اليوم 4 مواطنين من العاملين في مكب النفايات في منطقة الخنادق في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة. سلطات الاحتلال تجرف مساحات من أراضي المواطنين التابعة لقرية اللبن الشرقية لصالح أعمال توسعة لمستوطنة علي المقامة على أراضي البلدة. استشهاد 4 لبنانيين بينهم مديرة مدرسة اليوم جراء غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة النبطية الفوق جنوب لبنان بالتزامن مع تصعيد عسكري متواصل. وفي ذات السياق وثق مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية استشهاد 4319 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان في 2 آذار الماضي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الثلاثاء حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض درجات الحرارة والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير.

0: والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الجنيدي إن كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا مشاهدينا في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج راي رياضة، معكم في الإعداد والتقديم مجد القاسم، في الهندسة الإذاعية والإخراج أحمد العجولي. أهلا بكم. البداية كما العادة دائما مع حصيلة الأسبوع في دقيقة، حيث احتضنت جامعة بيرزيت

بطولة فلسطين للجوجيتسو التي نظمها اتحاد اللعبة بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعب مثلوا 12 ناديا. حققت مريم بشارات لاعبة منتخبنا الوطني الكاراتيه ذهبية الدور العالمي التي أقيمت منافساتها في كرواتيا. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يقرر استئناف النشاط الرياضي من خلال إطلاق بطولة تنشيطية للأندية. وفي كأس العالم 2026 البرازيل تودع، إنجلترا تبدع، واختبارات صعبة بانتظار مصر والمغرب. البداية مع الرياضة المحلية، حيث قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استئناف النشاط الرياضي بعد ما يقارب 3 أعوام من التوقف نتيجة الحرب من خلال دوري تنشيطي سينطلق الأسبوع الأول من شهر أيلول سبتمبر القادم. سيكون الدوري تنشيطيا وليس تصنيفيا، بمعنى أنه لن يتضمن صعودا أو هبوطا، وسيكون مفتوحا أمام جميع الأندية على مستوى محافظات الوطن. وطبعا الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عقد اجتماعا موسعا مع ممثلي الأندية في المحافظات الشمالية لبحث آليات استئناف النشاط الرياضي، وهذه الآليات سيتم إقرارها في قادم الأيام. جامعة بيرزيت تستضيف بطولة فلسطين للجوجيتسو. استضافت الجامعة منافسات هذه البطولة التي نظمها الاتحاد الفلسطيني للعبة بمشاركة قرابة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 12 ناديا من مختلف المحافظات. البطولة شهدت منافسات متنوعة شملت جميع الفئات العمرية بدءا من فئة الأشبال وصولا إلى فئة الكبار.

0: طبعا كان هنالك مشارك أيضا لمختلف الأوزان المعتمدة رسميا، والنزالات أقيمت وفق نظام تحكيمي معتمد يحاكي المعايير المطبقة في البطولات الدولية والخارجية، استعدادا للاستحقاقات المقبلة لمنتخباتنا الوطنية للجيجيتسو. البطولة بكل تأكيد ليست البطولة المحلية الأولى ولن تكون الأخيرة، وهنالك أيضا استحقاقات خارجية سنتعرف عليها إن شاء الله خلال حديثنا. الآن ينضم إلينا رئيس الاتحاد الفلسطيني للجيجيتسو غسان مطر. أستاذ غسان مساء الخير وأهلا بك معنا في راية رياضة.
1: يسعد مساءكم وأهلا وسهلا فيكم، حيا الله في راية أفهم ورايا رياضة، حيا الله فيكم.
0: الله يحييك. بداية لو نتحدث عن هذه البطولة من حيث المشاركة، حجم المشاركة، من حيث المستوى الفني، كيف كانت؟
1: يعني في البداية أول شيء بحب أنا برحب فيكم وأشكركم على استضافة الاتحاد الفلسطيني وعلى الاهتمام الإعلامي طبعا في رياضة الجيجيتسو، إنه هذا الشيء بتسم في نشرها. الشيء الثاني يعني بطولة فلسطين السنوية هي بطولة طبعا تقام عندنا بكل سنة، في ممكن تكون في الصيف ممكن تكون في نهاية السنة، ولكن لازم كل سنة يكون عندنا هاي البطولة لأهميتها، ولا قديش هي يعني ممكن تكون حافز للاعبين عندنا انه يظهروا مستوياتهم وانهم يتنشطوا، انه يكون هذا الحدث بالنسبة لهم حدث كبير. تفضل.
0: نعم، هذه البطولة كانت الاختيار لاعبين المنتخبات الوطنية خاصة أنه في استحقاقات خارجية قادمة.
1: هي بالبداية بتكون فعليا هي بطولة فلسطين عندنا، هي بطولة نشاطية لجميع اللاعبين، ولكن من ضمن خطة اللجنة الفنية في الاتحاد أنه وضع العين على مجموعة من اللاعبين المميزين في الانتقاء الرياضة، حتى نقدر أنه مثلا إحنا نختار من بينهم مجموعة من اللاعبين المميزين اللي ممكن يمثلوا فلسطين. يعني في احيان ممكن تكون هي فتره، ممكن تكون هي مثلا محط اختيار، وبنفس الوقت ممكن يكون عندنا كمان بطوله تكون هي بطوله تصفيات منتخب، فهي ممكن تكون على الجهتين عندنا كل الاحوال يعني. بس هي كانت محطه نظر لمجموعه لاعبين مميزين المره هاي، وخاصه انه كانت بجامعه بيرزيت، وهذا طرح اكاديمي مهم بالنسبه لنا طبعا، وخاصه انه كان في عندنا تشريف سياده الفريق بيرجوب على البطوله. هذا الشيء يعني عكس إشي كبير على الاتحاد وعلى اللاعبين وعلى الجمهور، إنه سيادة الفريق رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية يزور البطولة الفلسطينية للجيجيتسو. هذا بعطي دفع على اللاعبين، بعطي دفع على الاتحاد بشكل كبير عنا، يعني هذا كان إشي حافز كبير لنا والله.
0: نعم، طيب على مستوى البطولات القادمة على أجندة الاتحاد على المستوى المحلي، ماذا لدينا لهذا العام؟
1: الفترة القادمة إن شاء الله عندنا خلال أسبوع مغادرين من عندنا مجموعة لاعبين على بطولة آسيا في كازاخستان في ألماتي، عندنا بطولة قوية جدا من البطولات المهمة طبعا للجوجيتسو. هاي البطولة تقريبا تكون ما قبل بطولة أسياد آسيا، يعني حتى هي تحضير لبطولة أسياد آسيا التي ستقام في اليابان في طوكيو. البطولة هاي هتكون هنا المرة هاي هتكون مختلفة. ليش؟ لأن البطولة هتكون في شهر 7 بتنتهي البطولة، هيكون في معسكر مباشرة للاعبين في كازاخستان خلال تقريبا لمدة أسبوعين من بعد البطولة، فهذا إنه حيرفع المستوى الفني والمستوى التقني للاعبين عنا، خاصة إنه يكون احتكاك مع أبطال من العالم، أبطال موجودين في كازاخستان. إحنا بنحكي إنه كازاخستان من اللاعبين المميزين على مستوى العالم طبعا في لعبة الجوجيتسو والمصارعة بشكل عام. فهذا الحدث يعني حيفيدنا إن شاء الله لما بعد البطولة آسيا اللي هي سياد آسيا إن شاء الله.
0: وبكل تأكيد نعم، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في قادم المشاركات. رئيس الاتحاد الفلسطيني للجوجيتسو غسان مطر، أشكرك جزيل الشكر وكل أمنيات التوفيق إن شاء الله.
1: شكرا لحضرتكم، واحنا دائما مبسوطين انه دائما تسلطوا الضوء على الجوجيتسو، وهذا بيعمل على نشرها في الوطن ان شاء الله دائما.
0: حياك الله، سعيدين بتواجدك معنا، شكرا جزيلا.
1: الله يحييكم.
0: نبقى في الرياضة المحلية، حيث وصلت لاعبة منتخبنا الوطني للكاراتيه مريم بشارات تألقها على الساحة الدولية بعدما أحرزت الميدالية الذهبية في بطولة الدور العالمي للكاراتيه التي أقيمت في كرواتيا. هذا الإنجاز عزز صدارة مريم شرط للتصنيف الدولي في فئة وزن تحت 66 كيلوغرام، مواصلة سلسلة نتائجها اللافتة هذا الموسم والتي بكل تأكيد حصدت خلالها العديد من الميداليات الملونة. أيضا هذا التتويج يأتي بعد أشهر قليلة من إحراز بشارات ذهبية الدور العالمي للكاراتيه في الفلبين خلال شهر أيار مايو الماضي، لتواصل كتابة النجاحات في المحافل الدولية. وطبعا مريم بشارات والدها أمين بشارات وهو مدربها أيضا يتواجدون الآن خارج الوطن، ولكن تواصلنا معهم وكان لنا حديث لبرنامج راية رياضة مع مريم بشارات، بداية لنستمع ماذا قالت بعد تتويجها بلقب بطولة الدوري العالمي.
2: أول شيء أنظر لهذا الإنجاز بشكل مو عادي صراحة، لأنه هذا الإنجاز غير عن أي إنجاز ثاني. هاي البطولة بطولة يوث ليج في كرواتيا، كانت من أواخر اليوث ليجز اللي بعمر الجونيور، وكانت بطولة صراحة ما كنت متوفقة فيها بالسنين الماضية، وأنا كنت حاطة هدف أني أتوفق فيها وأجيب فيها ميدالية ذهبية، والحمد لله قدرت أفوز على 6 لاعبات دوليات وعالميات وأنتصر في المباريات حتى أوصل الميدالية الذهبية الحمد لله. طبعا أول شيء اللي وصلني لهذا المكان هو الطموح المستمر والحلم الكبير ومساعدة أهلي ومدربيني ودولتي بشكل عام. والإنجازات ما أجت من فراغ، أجت من تدريب حاد ومعسكرات كبيرة وليالي طويلة وتدريبات كبيرة، فالحمد لله أني قدرت أوصل لهذا المكان مع مساعدة أشخاص كتير مثل بابا أمين بشارات وماما، عمي أنس بشارات، أخوي مصطفى بشارات، وعائلتي بشكل عام. الحمد لله قدرت أوصل للمكان اللي أنا فيه هلأ. طبعا شعوري شعور لا يوصف أني أوصل لهيك منصات عالمية وأرفع علم فلسطين بالمنصات العالمية، ويعني أرفع الراية الفلسطينية. هذا كان حلم وهدف إلي منه أنا صغيرة، والحمد لله قدرت أحقق هذا الحلم، وأنا لسه عندي طموح كبير أحقق أحلام تانية مثل الأولمبيات وبطولة عالم للسينيورز. إن شاء الله أقدر أرفع علم فلسطين كمان وأرفع الراية الفلسطينية كمان، أفرجي إن دولة فلسطين رغم الصعوبات بتقدر تحقق إنجازات كبيرة. طبعا طموحاتي وأحلامي القادمة إن شاء الله، طموحي إني أوصل لبطولة العالم السنة هاي وأجيب فيها ميدالية ذهبية وأحقق تاريخ تاني كمان مرة في اسمي إن شاء الله، وإن كان هناك بطولة أولمبية إن شاء الله برضو هذا حلم كبير إلي إني أحقق ميدالية أولمبية لفلسطين في رياضة الكاراتيه وفي اسم مريم بشارات.
0: إذن كان هذا الحديث لمريم بشارات بطلة الدوري العالمي للكاراتيه، وهي المصنفة الأولى عالميا في وزنها، وزن تحت 66 كيلوغرام، وإنجازات متواصلة لهذه اللاعبة. أيضا كان لنا حوار في برنامج راية رياضة مع مدرب ووالد مريم هو أمين بشارات، لنستمع.
3: يعني بالنسبة للناس يعني أنا طبعا وش كل الاحترام لكل إنسان يعني دعا لنا، لكل إنسان أزرنا، لكل إنسان كان معانا في دعمنا، شكرا طبعا للاتحاد، لأنه يعني أمن تذكرة مريم ومصاريف مريم، لكن يعني أكيد يعني أنا دائما يعني بشكر كمان التيم الرائع اللي أنا بالنسبة له هو تيم، يعني هو كان يعني معاي دائما وإصراره دائما معاي، الكابتن أحمد الشحتان من مصر والكابتن محمد أبو هيب من ألمانيا، اللي دائما هدول في كل بطولة إحنا قبل البطولة بنكون متابعين مع بعض، محاضرين مع بعض، عاملين تكتيك مع بعض، كان موجودين معاي حوالي، يعني هذا الحمد لله رب العالمين شكلي يعني طابع رائع جدا يعني، وهذا الحمد لله رب العالمين يعني بنضاف إنه إحنا طبعا عاملين خطة. اولا احنا انا عامل خطه تدريبيه لمريم من خلال طبعا الاعداد البدني والاعداد والتوأم مع الدكتور يحيى اللي هو طبعا ماسك تدريبها البدني، وطبعا التكتيك احنا عاملين تدريب كمان، يعني هي معسكرات لها تحضير كانت في المانيا، والبنت ومريم الحمد لله الان هي صار عندها طموح وصار عندها عزيمه قويه انها يعني توصل لهي النتائج. طبعا شعوري يعني اكيد شعور لا يوصف لما انا بشوف دائما مريم سفيره فلسطين الايكونه الذهبيه اللي هي طبعا عم بتسافر من بلد لبلد لترفع علمها، وهذا إشي كان بمثابة إنجاز، يعني إنجاز رائع جدا بالنسبة لنا، إنه إحنا نكون دائما علم فلسطين دائما على صدرنا، علم فلسطين الآن إحنا موجود في قلوبنا ودائما موجود على الساحة دولي. فأنا شعوري لا يوصف بصراحة، لأني أنا فخور كتير في بنتي مريم، هي بتمثل الشعب الفلسطيني كامل، بتمثل كل الناس والناس اللي يعني بيدعوا لمريم واللي بيحبوا مريم. فأنا طبعا شعور لا يوصف لما أنا بشوف بنتي على منصات التتويج دائما على فلسطيني برفرف وسلام الوطن دائما يسمع فيه بكل مكان، غير إنه الدعوات اللي إحنا بنحصل عليها من كل الناس اللي بيكونوا يعني حوالينا. فهذا شعور يعني بصراحة شعور فخر واعتزاز. طبعا يعني اكيد التحضير النفسي هو اهم شيء بالنسبه للعبه، لانه مريم يعني الجانب اللي انا طبعا يعني بهتم فيه هو جانب كتير مهم. اولا انا كابو والد لها يعني بكون عندي كتير يعني بصراحه يعني ما بين تكون مدرب ما بين تكون كمان ابو، وشيء مش سهل بصراحه. فانا طبعا بحاول يعني في كل الطرق اني اوفرها الجانب والتحضير النفسي والدعم النفسي السيولوجي اللي هو اهم شيء انا بالنسبه لي، لانه هذا بيمثل الراحه النفسيه للبنت والامان، وانا دائما بكون موجود معاها عشان امنها الامان واكون دائما حواليها. طبعا هذا الحكي طبعا ما بيجي من فراغ، بيجي من تواصل ما بيننا وما بين المستشارين. طبعا اكيد انا بكل كل الاحترام لوالدتها اللي هي طبعا يعني الدعم، يعني هي الداعمه رقم واحد لها، وهذا الشيء طبعا يعني مش سهل الا بنت فتاه تركت دراستها ومن بلد لبلد. يعني انا باجي من فلسطين بلكي معها في البطوله، هي بتيجي من المانيا نلتقي مع بعض، يعني فهذا برضه معيقات السفر كله هذا طبعا مش سهل يعني بالنسبه لي. لكن مع كل ذلك الحمد لله رب العالمين انا يعني بحاول اوفرها كل الاجواء المريحه حتى هي توصل وتحقق الانجاز اللي بتفتخر هي فيه.
0: كان هذا الحديث لامين بشارات والد اللاعب مريم بشارات التي توجت كما ذكرنا بذهبيه الدوري العالمي للكاراتيه، انجاز جديد وكبير يضاف الى سلسله الانجازات التي حققتها هذه اللاعبه. الآن إلى بطولة كأس العالم، البرازيل تودع إنجلترا، تبدع واختبارات صعبة بانتظار مصر والمغرب. في دور 16 البداية كانت مع المنتخب المغربي الذي أطاح بالمنتخب الكندي بثلاثية نظيفة، ثم فرنسا فازت على باراغواي في مباراة المعركة البدنية بهدف دون مقابل. البرازيل ودعت البطولة أمام النرويج بالخسارة بهدفين لواحد، وبكل تأكيد يحسب لإنجلترا رغم الطرد وتقريبا شوط ثاني كامل بعشرة لاعبين تتغلب على المكسيك صاحبة الضيافة في ملعب أزتيك بثلاثة أهداف لهدفين. واليوم أيضا سنكون في تمام العشرة مساء على موعد مع مباراة كبيرة منتظرة بين إسبانيا والبرتغال. يوم غد الثلاثاء الولايات المتحدة تواجه بلجيكا، مصر ستلعب أمام الأرجنتين في تمام الساعة 7 مساء، وهذه دعوة لكل الجماهير العربية والفلسطينية لمتابعة هذه المباراة غدا في بطولة كأس العالم، مصر الأرجنتين 7 مساء بتوقيت القدس. وكذلك سنكون في مباراة مسك الختام في دور 16 مع مباراة سويسرا وكولومبيا. حديث كبير بكل تأكيد في بطولة كأس العالم التي تخطف الأضواء، والحديث كل الحديث بكل تأكيد عن المنتخب المغربي الذي أجاد كثيرا في هذا الدور بانتظار إنجاز جديد أيضا للكرة المصرية أمام الأرجنتين. بالنسبة للمنتخب المغربي نقاط قوة كثيرة في هذه البطولة ظهرت، وبكل تأكيد المحطة الأصعب ستكون أمام المنتخب الفرنسي في دور ربع النهائي، مواجهة منتظرة وكبيرة، خاصة أن المنتخب الفرنسي تقريبا هو الأفضل حتى الآن بين منتخبات البطولة من حيث التنظيم، من حيث خلق الفرص، ومن حيث الأداء، وحتى على مستوى المهارة والأفراد، بالتالي منتخب متكامل. لذلك ستكون المباراة الأصعب لأي منتخب في هذه البطولة ستكون أمام المنتخب الفرنسي، ومن يواجه فرنسا هو المنتخب المغربي في دور 8، وفي حال فوز إن شاء الله سيكون في الدور نصف النهائي. بالنسبة لمنتخب مصر المباراة منتظرة غدا أمام الأرجنتين، كل أمنية التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا العربي المصري في هذه المباراة. الآن أرحب بالمحلل الرياضي محمد شحاتة. محمد مساء الخير وأهلا بك معنا في رأي رياضة. محمد مساء الخير تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بمحمد شحاتة. سنتحدث عن مباراة المنتخبين المصري والأرجنتيني. هذه المباراة بكل تأكيد منتظرة بشكل كبير بالنسبة للجماهير العربية والمصرية. وطبعا المنتخب الأرجنتيني إذا ما أردنا الحديث عن المنتخب الأرجنتيني فهو يعتمد بشكل كلي تقريبا 90% من قوة المنتخب الأرجنتيني في ليونيل ميسي. منتخب بطيء على مستوى التحضير، منتخب بكل تأكيد لا يملك الكثير من الأسلحة باستثناء سلاح ليونيل ميسي. مجددا نرحب بالمحلل الرياضي محمد شحاتة. محمد مساء الخير.
4: اهلا بك استاذ مجدي، تحية لك طبعا وتحية لكل اهلنا في فلسطين الشقيقة.
0: حياك الله. لنبدأ مع المنتخب المصري، وبأنك متابع لأدق التفاصيل المحيطة بالكرة المصرية والمنتخب المصري، مباراة منتظرة بكل تأكيد، إنجاز كبير يحسب بداية للمنتخب المصري. قبل هذه البطولة كان يبحث عن أول انتصار، الآن نتحدث عن انتصارات ونتحدث عن نتائج ونتحدث عن الوصول إلى دور 16 ومواجهة الأرجنتين. كيف تقرأ هذه المباراة وكيف تبدو حظوظ المنتخب المصري؟
4: بكل صراحة يعني المباراة صعبة بالنسبة للمنتخب المصري، يعني في مواجهة منتخب الأرجنتيني، ولكن يعني في عالم كرة القدم ليس هناك شيء بالمستحيل. يعني برغم أنك بتواجه منتخب عنده إرث كبير جدا وخبرة في هذه البطولة، حامل اللقب البطولة السابقة في قطر 2022، منتخب متمرس عنده أفضل لاعبي، واحد من أفضل من لمسوا كرة القدم ليونيل ميسي، ولكن المنتخب المصري أيضا لديه من الخبرات الكبيرة أيضا في هذه البطولة. محمد صلاح واحد من أفضل لاعب العالم يعني في السنوات الماضية، مرموش واحد من اللاعبين أيضا المحترفين المتواجدين في مانشستر سيتي، إمام عاشور أيضا لاعب بيقدم إضافة ومستويات كبيرة جدا، حمزة عبد الكريم طبعا اللاعب الصاعد الواعد بالنسبة للمنتخب المصري، تريزيجيه، عناصر أعتقد مبشرة بالنسبة للمنتخب المصري. أيضا هناك عناصر مهمة جدا بالنسبة للمنتخب المصري، وهي الروح العالية والقتالية اللي بيتميز بها المنتخب المصري في هذه البطولة. أيضا على مستوى حراسة المرمى أيضا مصطفى شوبير بيقدم بطولة جيدة بالنسبة للمنتخب المصري. أعتقد أنه بشكل كبير جدا المنتخب المصري اللي لعب بدون ضغوطات كبيرة جدا أعتقد هيقدم مباراة كبيرة، وأعتقد أن الضغوطات ليست يعني أعتقد أنه المطلوب به الآن المنتخب المصري هو أن يؤدي مباراة كبيرة أمام المنتخب الأرجنتيني، يعني وإن كنت أرى أن في حالة تفاؤل كبيرة جدا من الشارع المصري لهذه المباراة.
0: وإذا ما أردنا الحديث عن المنتخب الأرجنتيني كما ذكرت، هو يعتمد تقريبا أو قوة المنتخب الأرجنتيني في ليونيل ميسي، الذي يعني يمكن أن يستغل أنصاف الفرص، يمكن أن يحسم المباراة بركلة حرة بلمحة بلحظة. كيف يمكن أن نضع حل ليونيل ميسي من أجل إحداث التفوق؟ لأنه ما عدا ذلك، ما عدا ليونيل ميسي تقريبا في 4 مباريات لم نشاهد أي لاعب وضع بصمة في المنتخب الأرجنتيني.
4: ممكن أن تكون هذه النقطة هي نقطة ضعف بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني. ماذا إذا لم يكن ليونيل ميسي حالته في ذاك اليوم؟ يعني ممكن بالتالي عملية الاتكال لاعب المنتخب الأرجنتيني على المنتخب على ميسي بهذا الشكل المبالغ فيه ممكن أن تكون نقطة قوة بالنسبة للمنتخب المصري. أعتقد إنه مسألة الرقابة مان تو مان اختفت من العالم، ممكن أن يتم مواجهة ميسي يعني بأكثر من لاعب، يعني بالنسبة للاعب خط الوسط يعني يكون الجبهة الأولى في مواجهة ميسي، بالتالي ما أعتقد إنه الرقابة المزدوجة أينما وجد ميسي يكون هناك رقابة بالنسبة لميسي. أعتقد أن هذا هو مفتاح رئيسي بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني. وأعتقد أنه في مباراة سابقة بالنسبة ليونيل ميسي يعني قريب منذ قريب، يعني ما بين الأهلي المصري وما بين فريق الأمريكي الذي يلعب له ليونيل ميسي، استطاع الفريق المصري في بطولة كأس العالم الأهلي تحجيمه بشكل كبير جدا، وخرجت المباراة أمام إنتر ميامي الأمريكي، وخرجت المباراة بالتعادل. يعني ليس هناك شيء مستحيل، يعني لم يفعل شيء في هذه المباراة.
0: كل شيء ممكن بكل تأكيد. إذا ما أردنا الحديث عن المنتخب المغربي، هذا المنتخب يجيد الآن يصل إلى الدور ربع النهائي، يعني كأول الواصلين حتى لهذا الدور. منتخب المغرب كيف تبدو حظوظ أمام المنتخب الفرنسي، خاصة وأن فرنسا يعني إذا أردنا أن نتحدث بمنطق وبواقعية هو أفضل منتخب في البطولة حتى الآن، على مستوى العناصر، على مستوى التنظيم، على مستوى خلق الفرص، من كل النواحي.
4: لو على الورق يعني المنتخب الفرنسي هو الأقوى، لكن ليس هناك شيء مستحيل في عالم كرة القدم. وبالدليل يعني المباراة الأخيرة بالنسبة للمنتخب الفرنسي أمام المنتخب الباراغواي، المنتخب الباراغواي لعب مباراة كبيرة جدا، يعني شفنا في تكتل دفاعي بالنسبة للمنتخب الباراغواي، واستطاع المنتخب الفرنسي الفوز يعني في الشق الأول، برغم أنه عناصر الجودة بالنسبة للمنتخب المغربي أفضل بكثير من المنتخب الباراغواي. يعني أما مسألة الجدل بأن المباراة محسومة مسبقا للمنتخب الفرنسي، هذا الشيء غير موجود في كرة القدم. المغرب أعتقد أنه واحد من الفرق المرشحة لهذه البطولة أن تذهب بعيدا. شفنا في بيفوز بأريحية كبيرة جدا أمام المنتخب الكندي. يعني أعتقد أن المغرب إذا كانت فرنسا بتمتلك أفضل خط هجوم في هذه الدورة، فأيضا المنتخب المغربي بيمتلك أفضل خط وسط في هذه البطولة، أيوب وعدي، نائل عناوي، مزراوي. أعتقد ده أفضل ثلاثي موجود بالنسبة في هذه البطولة، يعني خط وسط بالنسبة للمنتخب المغربي. بالتالي أعتقد أن هذا الخط الوسط قادر على تحديد أو قادر على عزل أوليسي أيضا، و تماما قادر بعمل عزل أوليسي عن خط وسط المنتخب الفرنسي بسبب قوة المنتخب وقوة خط وسط المنتخب المغربي. بالتالي أعتقد المغرب قادر على تقديم مباراة كبيرة أمام، بل قادر على الفوز على المنتخب الفرنسي.
0: نتمنى ذلك بكل تأكيد. شاهدنا بالأمس إنجلترا تصمد تقريبا لشوط كامل أمام المكسيك، واحد من أفضل المنتخبات التي أجادت في هذه البطولة. أيضا اليوم إسبانيا البرتغال، منتخبات كثيرة منتظرة. برأيك من هما المنتخبان الأكثر جاهزية للوصول إلى النهائي، أو لنقل للدور نصف النهائي، أفضل ثلاثة أو أربعة منتخبات مرشحة للوصول؟
4: لا على الورق يعني ستجد ان المنتخب الفرنسي واحد من المنتخبات، ان كنت اتمنى يعني ان يطيح به المنتخب المغربي يعني على الورق، لكن اعتقد مباراه فرنسا المغرب ممكن ان تطلق عليها هو نهائي مبكر بالنسبه لي. اذا استطاع اي من الفريقين تجاوز هذا الدور أعتقد أنه سيصل إلى المباراة النهائية يعني، وبالتالي نتمنى فوز المنتخب المغربي على المنتخب الفرنسي. ولكن على الورق المنتخب الفرنسي هو من أقوى الفرق في هذه البطولة. المنتخب أيضا الإسباني، المنتخب الإنجليزي في كل مباراة عن مباراة بيتطور بشكل كبير جدا،
0: وبكل تأكيد بانتظار مباريات كبيرة هذه البطولة. المحلل الرياضي محمد شحاتة، أشكرك جزيل الشكر لتواجدك معنا في رأي الرياضة.
4: شكرا لكم،
0: تحية لكم، حياك الله. بهذا مستمعينا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج رأي رياضة، الملتقى بمشيئة الله الاثنين المقبل الخامسة مساء. إلى ذلك الحين هذه تحياتي، محبتي، مجد القاسم في الإعداد والتقديم، أحمد العجول من الهندسة الإذاعية والإخراج. على المحبة دائما، نلتقي في أمان الله.

0: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: 99 شيكل واربح قنطات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.

رؤيا اف ام ترافقك اينما كنت على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام في الوسط 98.3 اف ام في الشمال 96.4 اف ام أريحة والأغوار 96.8 اف ام جنين والجليل 98.3 اف ام الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا اف ام.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: الساعة الآن 6 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن أنها سهلت اليوم نقل 17 معتقلا أفرج عنهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى ناصر في خان يونس بالتعاون مع طواقم جمعية الهلال الأحمر. مستوطنون يهاجمون مساء اليوم مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين بلدتي سلواد ويبرود شرق رام الله، معرض حياة المواطنين للخطر. قوة الاحتلال تعتقل اليوم 4 مواطنين من العاملين في مكب النفايات في منطقة الخنادق في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة. سلطات الاحتلال تجرف مساحات من أراضي المواطنين التابعة لقرية اللبن الشرقية لصالح أعمال توسعة لمستوطنة علي المقامة على أراضي البلدة. استشهاد 4 لبنانيين بينهم مديرة مدرسة اليوم جراء غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة النبطية الفوق جنوب لبنان بالتزامن مع تصعيد عسكري متواصل. وفي ذات السياق وثق مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية استشهاد 4319 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان في 2 آذار الماضي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الثلاثاء حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض درجات الحرارة والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا.بي.اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية، ودائما من رايا FM.

0: مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست عالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
7: يا أحلى منه.
6: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
0: الساعة الآن 7 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن أنها سهلت اليوم نقل 17 معتقلا أفرج عنهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى ناصر في خان يونس بالتعاون مع طواقم جمعية الهلال الأحمر. مستوطنون يهاجمون مساء اليوم مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين بلدتي سلواد ويبرود شرق رام الله، معرض حياة المواطنين للخطر. قوات الاحتلال تعتقل اليوم 4 مواطنين من العاملين في مكب النفايات في منطقة الخنادق في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة. سلطات الاحتلال تجرف مساحات من أراضي المواطنين التابعة لقرية اللبن الشرقية لصالح أعمال توسعة لمستوطنة علي المقامة على أراضي البلدة. استشهاد 4 لبنانيين بينهم مديرة مدرسة اليوم جراء غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة النبطية الفوق جنوب لبنان بالتزامن مع تصعيد عسكري متواصل. وفي ذات السياق وثق مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية استشهاد 4319 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان في 2 آذار الماضي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. ويكون الجو يوم غدا الثلاثاء حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على rayo.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أقوى الأفلام العالمية. This family is going to war.
8: أنت محمد حسين.
7: حسين
8: دلول محمد.
9: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو

الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الشوكولاتة الداكنة، هل تعلم أن الشوكولاتة الداكنة قد تكون مفيدة لصحتك؟ لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب وتحسين وظائف الدماغ. اختر الشوكولاتة الداكنة ذات النسبة العالية من الكاكاو والتي تحتوي على نسبة 70% أو أكثر للاستفادة من فوائدها الصحية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: رايا FM ترافقك أينما كنت، على موجات FM في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM، 98.3 FM، في الشمال 96.4 FM، 96.4 FM، أريحة والأغوار 96.8 FM، 96.8 FM، جنين والجليل 98.3 FM، 98.3 FM. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا FM.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال هذا العام إلى 3.5% مقارنة بتقديراته السابقة التي بلغت نحو 5%، وأشار إلى أن استمرار التوترات الإقليمية والحروب في المنطقة يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد الإسرائيلي ويضاعف من المخاطر التي تواجهه. تحولت الأصول الإسرائيلية في حزيران الماضي إلى أسوأ أداء عالمي بعد موجة صعود طويلة غذتها رهانات المستثمرين على أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والجبهات المرتبطة بها ستنتهي بتحسن دائم في الوضع الأمني للاقتصاد الإسرائيلي، لكن المحادثات الأمريكية الإيرانية قلبت القراءة رأسا على عقب. وتراجع مؤشر تل أبيب مسجلا أكبر خسارة بين مؤشرات الأسهم، في حين هبط الشيكل أمام الدولار ليصبح أيضا من بين أسوأ العملات أداء عالميا خلال الشهر الفائت.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتصلح

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: الساعة الآن 8:00 مساء.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة. شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
4: تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
6: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا، ويعاد السبت 6 مساء.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم كتاب المثقفون وكرة القدم لأشرف عبد الشافي والصادر عام 10 و2000 ميلادي دراسة ممتعة ومبتكرة حول العلاقة التاريخية والوجدانية التي ربطت كبار الأدباء والمفكرين العرب بلعبة كرة القدم، مبرزا كيف تحولت اللعبة من مجرد تسلية مزدوجة لدى النخب قديما وحديثا إلى أداة للتعبير الإنساني والثقافي الطاغي. وينقسم الكتاب إلى شقين، يتتبع الشق الأول منه الشغف الكروية لدى قامات أدبية مثل نجيب محفوظ الذي كان لاعبا ماهرا في أحياء القاهرة قبل تفرغه للأدب، إضافة إلى الشاعر محمود درويش الذي وصف كرة القدم بأنها أشرف الحروب، والشاعر أحمد فؤاد نجم الذي امتزج بجماهير المدرجات وكتب لهم الهتافات والقصائد. أما الشق الثاني فيستعرض المؤلف من خلاله شهادات لمفكرين عرب تؤكد أن كرة القدم إنما تمتلك قدرة سحرية على تحقيق التقارب بين الشعوب وتجاوز العقبات الدبلوماسية والسياسية التي تفشل فيها الاتفاقات الرسمية. ويبرز الكتاب أيضا أهمية اللعبة كمتنفس حقيقي للبسطاء والفقراء في المجتمعات العربية، حيث تجمعهم الهتافات المشتركة وتذوب الفوارق الطبقية والسياسية داخل المدرجات، ليؤكد المؤلف في النهاية أن كرة القدم بالإضافة إلى بعدها القومي والوجداني والرياضي إنما أصبحت جزءا لا يتجزأ من الهوية والذاكرة الجمعية العربية. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: راية FM، الصوت الأجمل.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.

0: الساعة الآن 9:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال هذا العام إلى 3.5% مقارنة بتقديراته السابقة التي بلغت نحو 5%، وأشار إلى أن استمرار التوترات الإقليمية والحروب في المنطقة يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد الإسرائيلي ويضاعف من المخاطر التي تواجهه. تحولت الأصول الإسرائيلية في حزيران الماضي إلى أسوأ أداء عالمي بعد موجة صعود طويلة غذتها رهانات المستثمرين على أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والجبهات المرتبطة بها ستنتهي بتحسن دائم في الوضع الأمني للاقتصاد الإسرائيلي، لكن المحادثات الأمريكية الإيرانية قلبت القراءة رأسا على عقب. وتراجع مؤشر تل أبيب مسجلا أكبر خسارة بين مؤشرات الأسهم، في حين هبط الشيكل أمام الدولار ليصبح أيضا من بين أسوأ العملات أداء عالميا خلال الشهر الفائت.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
4: راية دوت بي أس.
3: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: راية.بس،
2: الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
4: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية FM.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية، وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبي الياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار، وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.

كن جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

الأحلام زي الأمواج بتتكسر على صخور الواقع، بس في ناس عرفت تكسر صخور الواقع بحلمها، وفي ناس اتنازلت عن أحلامها. الأحلام ما بتموتش.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
1: الساعة الآن 10:00 مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: رايا أف أم، الصوت الأجمل.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599992995 0599992995.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

خمرة الحب سنيها أما قلبي توسميه خمرة الحب سنيها أما قلبي توسميه عيشة

راية اف ام، الصوت الاجمل. لاعلاناتكم على راية اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع، ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.